ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك وفي هذا الصوت الجميل. Yes, of course.

0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you؟
0: وعليكم السلام.
1: How are you today؟

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

بسم الله. الإحسان إلى الناس طريق واسعة من طرق السعادة، وفي حديث صحيح إن الله يقول لعبده وهو يحاسبه يوم القيامة: يا ابن آدم، جعت ولم تطعمني، قال: كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم، ظمئت فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيته؟ أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدتني عنده. سبحان الله، هذه لفتة كريمة، وهي: وجدتني عنده، ولم يقل كالسابقتين: وجدته عندي، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم كالمريض. واعلم أن الله أدخل امرأة بغيا لأنها سقت كلبا على ظمأ، فكيف بمن أطعم وسقى ورفع الضائقة وكشف الكربة؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وقال حاتم الطائي في أبيات له جميلة: يوصي خادمه أن يلتمس ضيفا، يقول: أوقد فإن الليل ليل قر، إذا أتى ضيف فأنت حر. أي أن العبد لو أتى بضيف له ليكرمه فسيكون حرا في مقابل هذا الضيف. قرأته

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. لعلنا نواصل أهم ما ذكرنا في الحلقة الماضية في بداية هذه الحلقة الجديدة. أهم ما ذكرناه هو أن غرس الأخلاق والقيم الإسلامية لا يقتصر على مجرد العلم، إنما يعتمد على العمل. ولذلك كان هذا البرنامج وكانت هذه الحلقات. تكلمنا عن مفهوم الأخلاق، وتحدثنا أيضا عن المنهج الإسلامي في تنمية الأخلاق، ثم ختمنا بالوسائل المهمة لتنمية هذه الأخلاق. مسألة مهمة متعلقة أيضا بهذا الموضوع هي وسائط تنمية هذه الأخلاق. هذه الأخلاق لا بد لها من وكالات، ولا بد لها من وسائط حتى ننفذها. هذه الوسائل أو هذه الوسائط هي الأسرة والجماعة

0: جماعة الأقران وجماعة الأصدقاء، والمسجد هي محل لهذه الأمور، والمدرسة، ثم أيضا وسائل الإعلام من تلفاز ومذياع وصحافة مقروءة أو مسموعة وغير ذلك. هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات سيساهم في تسليط الضوء على الجوانب المتعددة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيساهم للمتأهل فقهيا والمتأمل شرعيا، يساهم في مسألة استنباط الآثار الفقهية لهذه الشخصيات المتنوعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون واضحا أن حجية السنة الشريفة لا نقاش فيها أبدا، وأرجو أن يكون واضحا كذلك أن العلماء تمايزوا واختلفوا في معايير السنة بالنسبة للرواية أو الدراية، أو بالنسبة للسنة التشريعية أو غير التشريعية، أو بالنسبة للسنة العبادية أو سنة المعاملات. العبادات والمعاملات هي تقسيم من تقسيم أهل العلم أيضا في مسألة السنة. اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض أقوال أهل العلم في الشخصيات المتعددة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الدهلوي وهو أحد أساطين العلم وأحد كبار علماء المقاصد الشرعية قسم السنة النبوية إلى قسمين، فقال: هناك من السنة ما سبيله التبليغ، والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا أن هناك قسم آخر مهم، وهو ما ليس من باب التبليغ، ودلل عليه بحديث يقول فيه الصادق المصدوق: إنما أنا بشر مثلكم، فإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. ومن هذا النوع أقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لا على سبيل العبادة. مثلا حديث أكل لحم الضب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الضب، وليس هذا الفعل على سبيل العبادة، وإلا كان محرما على كل واحد منا أن يأكل الضب، إنما تركه له صلى الله عليه وسلم كان على سبيل العادة كما يقول ذلك أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أكل كتف الشاة، هذا الفعل لم يكن على سبيل العبادة وإنما على سبيل العادة، لأنه لو كان على سبيل العبادة لوجب على كل مسلم ومسلمة أن يأكل أو أن تأكل من كتف الشاة، وهذا الأمر ذكره الإمام الدهلوي وذكر غيره أيضا من أهل العلم تقسيمات أخرى. من أولئك الرجال الذين ذكروا لنا تقسيمات مهمة جدا بالنسبة للسنة النبوية الشريفة الإمام ابن قتيبة قسم السنن إلى ثلاث، فقال: ما أتى به سيدنا جبريل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كحديث لا تنكح المرأة على عمتها، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لا نقاش فيه، هذا أمر أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلغنا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: هناك تقسيم آخر، وهو ما أباحه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يبيحه للناس كترخيصه صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص ذلك لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يعني أن هذا الأمر مرخص للرجال جميعا أو للذكور جميعا. وهذا تقسيم آخر ذكره ابن قتيبة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وهناك تقسيم آخر مهم، وهو السنة التي فعلها صلى الله عليه وسلم ونحن نثاب من خلال فعلها ولا نعاقب إذا تركناها. إمام آخر، إمام مشهور، هو الإمام القرافي، وقسم التصرفات إلى تقسيمات متعددة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يتصرف من وحي الرسالة، وأحيانا يتصرف بوحي الفتية، وأحيانا يتصرف كحاكم وكقاضي، وأحيانا يتصرف كإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالتصرف بالنسبة له كمرسل وكنبي مرسل صلوات الله وسلامه عليه، والتصرف بالنسبة له كمفتن صلوات الله وسلامه عليه عبر عنه بقوله: نقل عن الحق للخلق لا نقاش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصرف بصفته مرسل أو تصرف بصفته مفتي، هذا الأمر لا نقاش فيه على الإطلاق. لكنه قد يتصرف صلى الله عليه وسلم بصفته حاكم وبصفته قاضي، وعندما يتصرف بصفته حاكم أو بصفته قاضي فهذا يعني أن أمامه دلائل وأمامه وقائع، فبحسب الدلائل المتوفرة عنده حكم، وبحسب الوقائع التي تتوفر عنده أيضا سيحكم. فهذا الأمر يمكن المناقشة فيه. ثم تصرفه بصفته إمام فهذا حسب المصلحة المتعلقة بالشؤون السياسية كالمعاهدات مثلا التي طبقها صلى الله عليه وآله وسلم. المعاهدات والتصرف بصفته حاكم أو التصرف بصفته إمام ليس لازمين للقاضي الآن في كل حين، وليس لازمين للإمام أو للحاكم في كل حين أيضا. هذه فسرها العلماء أو أطلقوا عليها كلمة مهمة وقالوا: هي قضايا عموم، قضايا عين، هي قضايا عين لا عموم لها، ومصالح ومقاصد فرضها واقع الحال. أضرب لكم مثالا واحدا بالمعنى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أحاديثه بصبغ اللحى، هل هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر به معناه أن كل واحد من المسلمين ينبغي له أن يصبغ لحيته؟ هذا الأمر كان منه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بصفة الرسالة وليست بصفة الإفتاء، ولكن بالصفات الأخرى. فهذا الأمر يخضع لك يا أيها الإنسان بحسب حالك وبحسب إرادتك. هذا الأمر أيها السادة وأيها السيدات عندما يتحلل الإنسان منه قليلا، لا نقصد ولا نقول أنه أراد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول إنه أراد عين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر تفاعل مع نصوص كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غيرها وبدل فيها تفاعلا وعين اتباع منه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا أوقف حد السرقة في عام المجاعة، هل يعني ذلك أنه خالف؟ لا، إنما هو أراد أن يتفاعل مع النص، لأنه اعتقد وهذا صحيح أن الأمر لم يكن بصفته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته كمرسل من الله أو بصفته مفتي، وإنما بصفات أخرى. هذه التقسيمات لا يقصد العلماء ولا أقصد أنا ولا يقصد غيري ممن يقول بها أنها توهين للسنة أو فتح للتهجم عليها أو التغيير فيها أو الخروج عنها، وإنما هي دعوة للتأمل. ودعوة للتفكر في شريعتنا الإسلامية السمحاء، وأن الزمان والمكان لا يصلح إلا بها، ولا يصلح إلا بالمقاصد ومعرفة الأسرار ومعرفة الحكم. هذه المسائل أيها الإخوة والأخوات مسائل مهمة جدا، أطرحها كتوطئة وطرحتها كتوطئة لبرنامجكم هذا أخلاق الرسول مرآة العصور صلى الله عليه وسلم. الآن أستسمحكم في البدء بأول خلق في هذا البرنامج المبارك لنرى كيف طبقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق هو خلق الأدب، ونبينا هو سيد أهل الأدب. الأدب أيها الإخوة والأخوات كما قال الإمام المناوي، الأدب هو رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع الأدب على كل رياضة محمودة. وقال أيضا غيره أن الأدب هو معرفة ما يحترز عن جميع الأمور التي يقع بها الإنسان في الخطايا. إذا أراد الإنسان أن لا يقع في الخطايا معناه أنه مؤدب، وإذا سلك ذلك الفعل سنقول عنه أنه إنسان أديب. هذا فيما يتعلق بالسلوك وفيما يتعلق بحسن الأحوال بالنسبة للقيام، بالنسبة للقعود، بالنسبة لغير ذلك، هذا هو الأدب. بعض أهل العلم يقولون إن الأدب هو مجالسة الخلق. كيف تجالس يا أيها الإنسان، وكيف تجالسي يا أيتها السيدة، هذا معناه هو الأدب. إذا جالس الواحد منا غيره على بساط الصدق وعلى بساط مطابقة الحقائق يكون أديبا. والأدب عند أهل الشرع هو الورع، وعند أهل الحكمة هو صيانة النفس. وهناك فرق، وهذا يصدر دائما سؤال مهم جدا، ما هو الفرق بين الأدب وبين التعليم؟ الأدب يتعلق دائما بالمروءات، أما التعليم فهو يتعلق بالشرعيات. بمعنى أن الأدب هي أعراف، فالأدب مثلا في بلدي يختلف عن الأدب في بلاد أخرى، لأن الأدب هو أعراف وهي أعراف، والأعراف هذه لا يمكن أن نضبطها عند جميع الناس، فما كان عرفه هنا لابد أن لا يكون هو نفس العرف، قد يكون ولكنه قد يختلف. إذن الأدب هي مسألة متعلقة بالأعراف، أما التعليم فهي مسألة تتعلق بالأمور الشرعية. بمعنى آخر أن الأدب هو أمر دنيوي، كل ما يتعلق بالحياة التي نعيشها يسلك فيها الإنسان أمرا سويا هذا يعتبر أدب. أما إذا كان الأمر متعلق بالأمور الدينية فلا نقول إلا أنه تعليم. آمل أن تكون هذه الفروقات واضحة، بين أن أقول مثلا كثير من الناس يقولون فلان مؤدب، أو يقولون فلان متعلم، ويقصدون أمرا آخر. لا، الأدب هي أعراف، أما التعليم هي أمور شرعية. نرى الآن كيف طبق صلى الله عليه وسلم هذه الآداب. كما ذكرت لكم لن أذكر لكم الفضائل، لكن سأذكر لكم كيف طبق صلى الله عليه وآله وسلم الأدب في حياته. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال الراوي فتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده، يعني ألقاه في يده صلوات الله وسلامه عليه. هذا أدب منه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بأس أن نعرف من هو ذلك الغلام. الغلام قيل هو الفضل ابن سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك أهل العلم. لكن مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث، الأدب أنه صلى الله عليه وآله وسلم استأذن الغلام الذي هو في اليمين على الأشياخ الذين هم في اليسار. هذا الأمر واضح، كيف تطبيقه بالنسبة لنا في هذه الحياة؟ السنة أيها السيدات والسادة أن نبدأ دائما بالكبير، وأن نبدأ دائما بالأفضل، وأن نبدأ دائما بالأعلم. فإذا كان هناك شخص متميز بكبر سنه، أو متميز بزيادة علمه، أو متميز بنباهة ذكره، أو متميز بشرف انتسابه إلى الحسب النبوي الطاهر، أو متميز بالإمامة أو بالقيادة، أو متميز مثلا بأنه أحد الذين جاهدوا في سبيل الله، أو بأنه من أهل الكرم، أو بأنه من أهل الجود، أو بأنه من أهل الخير، هذا لا بد أن نقدمه طبعا، لأنه اتصف بهذه الصفات. السنة في الضيافة هي تكريم هؤلاء أصحاب المزايا على أصحاب اليمين. طيب كيف أجمع بين النصوص الداعية إلى البدء باليمين كهذا النص، وبين نصوص أخرى قائلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وفي حديث آخر ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وفي حديث آخر ابدأوا بالأكابر؟ القيم الإسلامية والعقل الإسلامي هو الذي يستطيع أن نجمع بين هذه وتلك. نعم، لا يعطي الذي على يساره إلا بعد استئذان الذي هو على اليمين وإن كان صغيرا، لكن لا بد أن نقدم الكبير. هذا الحديث هو أدب منه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت ذلك لأجل الخلاف بين الأحاديث في هذه المسألة، ولكن هذا النص يدلنا على مسألة مهمة، كمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعطاء الطفل حقه. عمل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يغرس في نفس الطفل الشعور الإيجابي في هذه الحياة، ويعلم هذا الطفل أيضا أن الحياة أخذ وعطاء. اليوم أنت في اليمين، غدا ربما تكون في اليسار، فإذا أخذت الآن ربما غدا لن تأخذ. أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يدرب الطفل يوما ما على لزوم الخضوع إلى الحق. حديث آخر يبين جانب عملي بالنسبة للأدب في حياته صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبد ويجيب إذا دعي صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هذا الأمر، انطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة وأخذها بيده صلى الله عليه وسلم، يدلنا على كمال تواضع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لم يستنكف أبدا أن يأخذ أحد بيده صلوات الله وسلامه عليه. ربما هنا المسألة المهمة الأخرى التي قد يسأل عنها البعض: مرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قضية مصافحة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، وهذه قضية أصارحكم بأنها قضية شائكة، مثل قضية حجاب الوجه بالتغطية أو بعدم التغطية. وتحقيق الحكم في هذه المسألة لا بد أن يكون بعيدا عن التزمت، وبعيدا عن غير ذلك من الأمور التي يبتعد بها الإنسان عن الاجتهاد النفسي والاجتهاد العقلي، ولا بد أن يكون الأمر مدعوم بدليل نبوي. وعموما لأجل الفائدة أقول: إنه لا خلاف في تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة أو التلذذ مثلا، ولا خلاف أيضا في جواز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى أو البنت الصغيرة التي لا تشتهى، وكذلك مصافحة الشيخ الكبير الذي لا يشتهى. لماذا؟ لأن الفتنة هنا مأمونة. وقد روي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يصافح العجائز، وروي عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه استأجر عجوزا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه، وكل ذلك في الكتب موجود. مثال آخر مهم في مسألة التطبيق العملي لمسألة الأدب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، يعني ليضربوا أجسادكم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته يا عمر أتقصه منه؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر عندما سوى الصفوف وحرك بيده الشريفة خشبة أو مسواك أو قطعة، حرك بطن الصحابي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجعه كما ظن هو أي الصحابي، وطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما مانعه صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قصه من نفسه. الصحابي كان له هدف مهم جدا، وهو لمس بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة المهمة، لحظة التحام الجيوش. لكن المقصود هو أنه طبق ذلك فعلا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أحاديث كثيرة جدا تدل على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله تعالى، يسر الله لنا ولكم إتمام ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وصاحب الوجه الصبيح وصاحب الجبين الأنور، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

بيت المقدس ونستودعك أهلنا في فلسطين. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا لا نملك لفلسطين

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم عن الليث بن سعد إمام مصر وفقيهها في إمام من حياة الأئمة. الليث بن سعد رضي الله عنه كان من أئمة مصر المعروفين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ومصر بلد العلماء وبلد الليث بن سعد، كل ما فيها طيب بكرم الله وقدرته سبحانه وتعالى منذ خلقها الله وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى.
1: كرمها الله فذكرها باسمها في القرآن الكريم صراحة وكنية منونة وغير منونة تتلى وتقرأ، ويثاب القارئ على القراءة بفضل من الله.
0: قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
1: وقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
0: وقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
1: ومن الثابت أن هذه الأطعمة معروفة في مصر العزيزة.
0: وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: وقوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين.
0: أما ورود مصر في القرآن الكريم عن طريق الكناية، فقد قال الإمام السيوطي في حسن المحاضرة: ورد ذكر مصر فيما يزيد على 20 موضعا.
1: وطيب مصر يتميز في كل ما اشتملت عليه، فهي طيبة الهواء، خصبة الأرض، غنية بالثمرات والخيرات، وماء نيلها من أعذب المياه يسقي الإنسان والزروع والأشجار، وبه يطيب الهواء وتصفو السماء.
0: ويميز المولى سبحانه وتعالى أهل مصر، فهم خدام هذا الدين الحنيف بما أعطاهم الله من قوة العقل وصفاء الذهن وعظم التفكير وإخلاص النية وشدة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظ على لغته العربية. ففضل مصر عظيم، وأجنادها خير أجناد الأرض، وهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى أيديهم وفي بلدهم النصر وحماية هذا الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: ولا ننسى أن المصريين أصهار العرب وتربطهم صلة نسب، فأم سيدنا إسماعيل عليه السلام السيدة هاجر المصرية، وأم سيدنا إبراهيم بن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام السيدة ماريا المصرية.
0: وعلى رأس من ميزه الله بصفات لم يرق إليها بشر في علمه وخلقه وكرمه إمام مصر وفقيهها ومحدثها رضي الله عنه الإمام الليث بن سعد.
1: أعطاه الله من الصفات ما لم يعط أحدا غيره، فهو كما قالوا أحد المعالم الكبرى في حياتنا: كان فقيها ملأ الدنيا بعلمه، كريما علم الناس كيف يكون البذل في سبيل الخير والبر.
0: كان رضي الله عنه صاحب منهج، ناقدا قوي الحجة، نافذ البصيرة، لا يجامل في الحق ولا يترخص في رفع كلمته وإعلاء شأنه والتمكن له، ومع ذلك كان لين الجانب ظريف اللسان.
1: فإمامنا الليث بن سعد شخصيته فريدة بما أودع الله سبحانه فيها من فضله وكرمه لن يتكرر في تاريخ الفقه والتاريخ الاجتماعي الذي نحتاج فيه إلى القدرة الصالحة والأسوة الواعية رضي الله عنه ورفع مكانته بين العلماء العاملين في الآخرة.
0: أما عن نسبه ومولده فهو الفقيه العالم العلامة الإمام الذي ملأ الدنيا بالخير والعلم والمعرفة وآداب السلوك على مدى عمره الطويل. كنيته أبو الحارس واسمه المعروف به الليث بن سعد بن عبد الرحمن. ينحدر أصل الليث من مصر، قالوا إن جذوره تمتد إلى القدماء المصريين، وقد دخلت عائلته في الإسلام وتعلمت اللغة العربية كباقي المصريين الذين وفقهم الله للتمسك بهذه اللغة على مر السنين والأيام، فلم يستطع الغاصب والمستعمر أن يبدلها أو يغيرها منذ الفتح إلى الآن، وستظل إن شاء الله إلى قيام الساعة.
1: كانت ولادته في منتصف شعبان في العام 93 من الهجرة النبوية،
0: وموقع ولادته في قلقشندة، وتقع هذه البلدة المشهورة في الجنوب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية على بعد نحو 10 كيلومترات من القاهرة عاصمة البلاد المصرية، قريبة من بلدة أجهور الكبرى على ترعة الجاموس.
1: قالوا وإذا جاز لمدينة قلقشندة أن تباهي غيرها من المدن المصرية بنجابة أبنائها، فإن لها أن تباهي أيضاً بعظمائها. نذكر منهم صاحب كتاب صبح الأعشى وابنه محمداً وغيرهما ممن سكت التاريخ عنهم ولم يروي لنا صفحة من تاريخهم الناصع.
0: وقلقشندة كما قالوا عنها بلد طيب الهواء، خصب الأرض، غني بالثمرات والخيرات، تشتهر بجودة الفاكهة.
1: وقالوا أيضاً إن الليث صاحب العقلية الفذة والمزاج المعتدل والتفكير النادر، ساعدته هذه الطبيعة الإلهية على النضوج والاستيعاب والتفهم لكل ما أقبل عليه من العلم والمعرفة، فساعد على صفاء العقل والذوق والنفس.
0: كان أبو الليث واسع الغنى في قلقشندة وما حولها من الأراضي الخصبة، وكان له خبرة في الزراعة والتجارة، فأورث ابنه الليث الكثير من الأموال، لكنه لم يرد لابنه طريق الزراعة والتجارة، فهو يدرك أن العلم هو خير ما يزين الرجل وهو زينة الحياة الدنيا والآخرة، فقرر أن يمنح ابنه الليث ما هو خير وأبقى.
1: قرر أن يوفر لابنه ما يتاح له من علوم الدين والتفقه في الإسلام، فحفظ القرآن الكريم وحفظ ما وصل إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير، وكذلك ما وصل إليه من الشعر العربي وعلوم اللغة.
0: فرح أبوه به كثيرا، فقد وجد فيه الاستعداد الكبير ووعيه الشديد للإحاطة بكل ما علمه، فوجهه إلى الفسطاط وإلى جامعها الكبير.
1: وأما عن جامع القسطاط وهو الجامع الذي يسمى الآن جامع عمرو بن العاص، وهو الذي بناه فاتح مصر الأول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويرجع سبب تسميته بالقسطاط إلى الخيمة التي أعدت ليقيم بها عمرو بعد أن نزل مصر وانتصر في معاركه مع المستعمرين وأراد أن يتجه إلى الإسكندرية ليتم فتحها. جاء العمال ليقتلعوا الخيمة فوجدوا يمامة تعشش فيها وتحتضن بيضها، فأمر عمرو رضي الله عنه بإبقائها، وتوجه هو وجيشه إلى الإسكندرية وأتم فتحها، ثم عاد إلى خيمته فوجدها كما هي وأن اليمامة طارت مع أفراخها، فأمر ببناء المدينة حولها وأسماها الفسطاط باسم خيمته.
0: بنى جامعه وسماه جامع الفسطاط، والجوامع في عهودها الأولى لم تكن مهمتها مقصورة على الصلاة فقط، بل كانت جامعة كبرى يجتمع فيها المسلمون يتدارسون ويتعلمون أمور دينهم ودنياهم وما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة.
1: كما كان جامعة كبرى يتلقى فيها الطلاب العلوم المختلفة من تفسير للقرآن الكريم وعلوم الحديث التي رواها المسلمون عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا ما وصل إليه المسلمون من علوم الفقه وفروعه وموضوعاته، وعلوم اللغة والأدب شعرا ونثرا، وكذلك علوم التاريخ والجغرافيا.
0: ومنذ أن بني جامع الفسطاط كان مركزا ثقافيا وجامعة كبرى ومدرسة للعلم والتعلم.
1: اتسعت جامعة الفسطاط وأصبحت مركزا كبيرا، ووفد إليها العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن الأدباء والشعراء، فخرجت أجيالا من الباحثين والمتخصصين.
0: لذلك فقد وجه والد الليث ابنه من قلقشندة إلى جامع الفسطاط ليلتقي بعلماء هذا الجامع الذي حفل بعدد كبير من الفقهاء والعلماء، وتتلمذ على شيوخهم، وتلقى عنهم علوم القرآن ورواية الحديث والفقه واللغة وفروعها المختلفة.
1: وأما عن شيوخ الليث في مصر، كان جامع الفسطاط يعج بكبار العلماء الذين اختارهم الليث وأخذ عنهم العلم والمعرفة، وسنذكر بعضا منهم.
0: يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهو من أئمة المدينة، ثم انقطع للتدريس في جامع الفسطاط، وأخذ الليث بن سعد عنه العلم وذكره الليث فقال: رآني يحيى بن سعيد الأنصاري وقد فعلت شيئا من المباحات، فقال: لا تفعل، فإنك إمام منظور إليه.
1: عبد الله بن هبيرة السبائي، وكان من رواة الحديث، وقد أخذ عنه الليث الرواية.
0: جعفر بن ربيعة، وكان من شيوخه في جامع الفسطاط، وروى الليث عنه أحاديث منها ما رواه البخاري، قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
1: عبيد الله بن أبي جعفر، وهو من تابعي التابعين، وقد روى الليث عن شيخه عبيد الله بن أبي جعفر كثيرا من الأحاديث.
0: يزيد بن أبي حبيب، وهو من تابعي التابعين، وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد أرسله إلى جامع عمرو بن العاص ليعلم الناس السنن، وقد أخذ عنه الليث علما كثيرا، واستفاد منه استفادة كبيرة، وتلقى عنه الليث كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته، فحفظها ووعاها، وأشاد بشيخه يزيد، وظل مصاحبا له ما يقرب من 30 عاما حتى أصبح معلما للناس مع شيخه.
1: هؤلاء وغيرهم ممن انقطع الليث للتدريس معهم في جامع عمرو بالفسطاط، وأصبح له تلاميذ مخلصون يلازمونه ويأخذون عنه الفقه والحديث وتفسير القرآن الكريم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك. إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب
كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، هذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب:
دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما. هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئات حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث، إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراك أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا. الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟
سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 109، وهي قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، والتي قبلها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدخول في السلم أي الدخول في الإسلام، لأن الإسلام وحي الله إلى الأرض، وهو منهج الله عز وجل، فلو طبقناه لكنا في سلام، في سلام مع أنفسنا ومع أهلنا ومع أولادنا ومع من حولنا ومع من فوقنا ومع من دوننا، وفي دنيانا وفي آخرتنا. تطبيق منهج الله يعني السلامة، فقد سمى الله الإسلام سلاما سلما، لأن الإنسان فطر على معرفة الله وطاعته، فإذا عرفه وطاعته استقرت نفسه واطمأن قلبه وارتاحت جوارحه وسعد في الدنيا والآخرة. أما كلمة كافة، الإسلام منهج كامل لا تقطف ثماره إلا إذا أخذته كله. أما أن تنتقي منه ما يعجبك وتدع ما لا تقدر عليه فهذا ليس من الإسلام في شيء، وقد لا تأخذ ثماره إطلاقا. الإسلام منهج كامل، كامل في كل مناحي الحياة، والذين فهموا الإسلام عبادات شعائرية انحرفوا انحرافا خطيرا في فهم الدين. الإسلام هو الحياة، الإسلام هو الفطرة، الإسلام هو العقل، الإسلام هو الواقع، الإسلام هو الحاضر، الإسلام هو المستقبل، الإسلام هو النفس، الإسلام هو الجسد، الإسلام هو الروح. الإسلام منهج كامل ينظم علاقتك بمن حولك وينظم علاقتك بربك جل جلاله، فأنت في سلم وأنت في سلام. لذلك في قلب المؤمن من السعادة والطمأنينة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. وهذا الملك الذي كان ملكا ثم ترك الملك وصار عارفا بالله، اسمه إبراهيم بن الأدهم، هذا قال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. إذن ادخلوا جميعا في السلم من أجل أن تقطفوا ثمار هذا الدين. تصور أن جامعا متواضعا فيه أناس طيبون صادقون أمناء مخلصون متقنون، أن تعيش مع هؤلاء كأنك في جنة، ما في مشكلة، تنام مطمئنا مرتاح البال، لا أحد يكذب عليك، لا أحد يطعنك من الظهر، لا أحد يحتال عليك، لا أحد ينافق لك. إذا عشت في مجتمع مؤمن فأنت في جنة. فثمار هذا الدين لا تقطف إلا إذا دخلنا جميعا في هذا الإسلام. أما إنسان صادق بين الكاذبين ينتفعون بصدقه ويؤذيه كذبهم، إنسان أمين بين الخونة ينتفعون بأمانته ويؤذيه خيانتهم، إنسان عفيف بين المنحرفين. يعني ثمار الإسلام لا تقطفها إلا في مجتمع مسلم. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. غض البصر، لو أنك في مجتمع ملتزم كامل، نساؤه كلهن محجبات، ترى أنك مرتاح، مرتاح الطالب في دراسته، والعامل في معمله، والتاجر في متجره. أما حينما تعرض المرأة كل مفاتنها في الطريق على من يعرفها ومن لا يعرفها، ومن تحل له ومن لا تحل له، الحياة فسدت. فإذا المعنى الدقيق في هذه الآية، وأنا أود أن أركز عليه، نحن مكلفون أن نطبق الإسلام، شئنا أم أبينا، هذا تكليف الله عز وجل، ولكن لا نستطيع أن نخطف ثماره اليانعة إلا إذا طبقناه جميعا. كلنا صادقون، كلنا أمناء، كلنا أعفة، كلنا متقنون، كلنا جادون، كلنا أصحاب همة عالية، عندئذ يكون هذا الإسلام المطبق أبلغ من كل قول يقوله الدعاة. وأذكركم بمقالة مهمة، هي أن العالم الغربي الذي نحرص على هدايته لا يمكن أن يهتدي بالكلام ولا بالمؤلفات ولا بالأشرطة ولا بالمحاضرات ولا بالمؤتمرات. هذا العالم لا يقيم الإسلام تقييما صحيحا إلا إذا رأى مجتمعا مسلما حقا فيه كل ثمار هذا الدين. أما إذا رأى فكرا أو كلاما أو خطابة أو كتابا أو شيئا لا يتصل بالواقع، الإسلام يبقى مضاعف، يبقى محاصر، ويبقى ضعيف. والذي أتمنى أن يكون واضحا لديكم، العبرة ألا ينفرد الباطل بالساحة، ولو في حي الصغير في ساحة الحياة الدنيا، حي الصغير المؤمنين، تدخل إلى مسجد كلهم يصدق.

أكثر عن أناس عظماء دخلوا في الدين لا لأنهم قرأوا كتابا فأقنعهم أبدا، ولا لأنهم استمعوا إلى محاضرة فتأثروا لها، دخلوا في الدين لأنهم رأوا مسلما أمامهم يتمثل كل قيم الإسلام، رأوا مسلما صادقا، رأوا مسلما أمينا، رأوا مسلما واضحا صريحا. فأنت حينما تطبق تعاليم الدين تصبح أكبر داعية وأنت ساكت. غض البصر دعوة إلى الله. كنا في الحج فرأينا رجلا من ألمانيا يطوف حول الكعبة، سألنا عنه، قال هذا سبب إسلامه طالب من سوريا سكن عنده في البيت، وعنده فتاة جميلة، تمنى صاحب البيت أن يضبط هذا الشاب ينظر إلى ابنته أبدا. غض بصره الحازم جعل هذا الإنسان صاحب البيت يتساءل، ما هذا الدين الذي يعتنقه؟ ما هي الإرادة القوية الحديدية التي يملكها؟ كيف انتصر على نفسه وعلى شهوته؟ أيها الإخوة، أقول لكم مرات ومرات، استقيموا يستقم بكم. كل واحد منكم ينبغي أن يكون داعية إلى الله أبدا، وهذا فرض عيني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تكن داعية إلى الله لست متبعا لرسول الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق والدعوة إلى الله على بصيرة من الحد الأدنى من صفات المؤمن، هي فرض عيني في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وصدق أن أعظم شيء تفعله أن تكون مطبقا للدين، أن تكون وقافا عند كتاب الله، أن تكون متبعا لسنة رسول الله، إنك تدعو إلى الله عز وجل دون أن تشعر. والذي ينجذب الناس إليه ليست العبادات الشعائرية، ينجذب الناس إلى العبادات التعاملية. فلذلك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على كلمة كافة. الدين له ثمار عظيمة جدا، يعني أناس ضعاف فقراء بعيدون عن الثقافة جاءهم هذا الوحي من السماء، يأكلون التمر، يركبون زهور الخيل، يعني حياتهم خشنة جدا، صحراء قاحلة، عادات جاهلية، انحراف في الأخلاق خطير، انغماس في الخمور والربا. هؤلاء حينما اتبعوا النبي الأمي دانت لهم الأرض من شرقها إلى غربها، كانوا رعاة للغنم فصاروا قادة للأمم أبدا، لا لأنهم فهموا الدين فهما مثاليا، لأنهم طبقوا الدين. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم أصحاب النبي عليهم رضوان الله الإسلام كما نفهمه نحن والله ما خرج من مكة المكرمة، لأنه فهموا الدين عدلا، فهموه رحمة، فهموه حكمة، فهموه إنصافا، فهموه صدقا، فهموه أمانة، انتشر الإسلام في الخافقين. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر، اليهود أرادوا إغراء هذا الصحابي الجليل ببعض حلي نسائهم، فلعله يقلل قيمة تقدير تمورهم. فقال هذا الصحابي الجليل: والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. وإذا أردنا أن نكون قادة للأمم يجب أن نكون مع الحق، يجب أن نكون مع العدل، يجب أن نكون مع الصدق. فالذي نفعله من عبادات شعائرية لا تجذب الناس إلينا، أما الذي نفعله من عبادات تعاملية هو الذي يرسخ معالم هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة تعني
أنه يجب أن ندخل جميعا في الدين.

0: من أجل أن نقطف ثماره، وينبغي أن نأخذ بفقرات الدين كلها واحدة واحدة، لأن كافة تعني مجموعة الداخلين في الدين وتعني مجموعة بنود الدين. ادخلوا في السلم، في تعني شيئا ضمن شيء، يعني دخلت كلك في الدين، مو دخلت أعضاؤك وبقي قلبك، دخلت أعضاؤك وبقيت عيونك تخالف فيها منهج الله، دخلت تجارتك في الدين وبقي بيتك، دخل بيتك وبقيت تجارتك. يجب أن تدخل كلك بقضك وقضيتك، أن تدخل جسما وروحا ونفسا وفكرا وعقلا ووقتا وحرفة ولهوا وفرحا وحزنا، أن تدخل كلك في الدين، ادخلوا فيه. وهذا الدين سمي الآن سلم، إن دخلت فيه فأنت في سلم أبدا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. ادخلوا في السلم. ما في واحد من بني البشر على الإطلاق إلا ويتمنى السلامة والسعادة، والسلامة والسعادة لا تكون إلا في تطبيق تعاليم هذا الدين، إلا في تطبيق تعليمات الصانع. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا جميعا وطبقوا جميع بنود الدين، ادخلوا جميعا وطبقوا كل بنود الدين جميعا وادخلوا فيه. هذا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله خالقا وربا ومسيرا، يا من آمنتم به بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، يا من آمنتم به موجودا وواحدا وكاملا، هو الكامل وهو الواحد وهو الأحد وهو الفرد وهو الصمد وهو العليم وهو القدير وهو الحكيم وهو الغني وهو الودود، إن آمنت بأسمائه الحسنى هذا منهجه، ادخلوا في السلم كافة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ربنا عز وجل بدأ الخلق بتجربة وضعها بين أيدينا، أن إبليس لعنه الله أراد أن يخرج آدم وزوجته من الجنة. إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الإنسان حينما يتحرك وفق وسوسة الشيطان فهو مع الشيطان، والشيطان بريء منه يوم القيامة. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء: الشيطان ذكي جدا، لن يأمرك بالكفر، يأمرك بمخالفة بسيطة، فإن طاوعته فيها أمرك بأكبر. فمن وقت إلى آخر تجد نفسك في الكبائر، في الكبائر. كنت في سفرتي الأخيرة، ذكر لي أحدهم أنه شاب مسلم يساكن فتاة، لا في عقد زواج ولا في زواج ولا مؤقت ولا غير مؤقت ولا عقد مدني ولا ديني ولا أبدا. سئل: ما تفعل؟ قال: يعني الإسلام ما حل لي مشكلتي هنا، أنا بحاجة. طب زوجة؟ أي ما ليست لي زوجة، هي تنام مع عشرات قبلي. وصل به الشيطان إلى أن يرتكب الزنا كل ليلة دون أن يشعر. الإنسان حينما يطاوع الشيطان لا يرضى إلا أن يضعه في الحضيض أبدا. الشهوات كأنها صخرة مستقرة على رأس جبل، إن زحزحتها من مكانها لن تستقر إلا في قعر الوادي. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الزناة بدأوا بنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. الذين شربوا الخمر بدأوا يعني شرب بالمناسبات ثم أصبحوا مدمنين على الخمر. يعني قضية الإنسان قضية ديناميكية بالتعبير الحديث، يعني كل طاعة تنقلك إلى طاعة أكبر، وكل معصية تنقلك إلى معصية أكبر أبدا. فالشيطان لو فرضنا بدأ بأكبر شيء، دعا الإنسان إلى الكفر، وجد إيمانه قويا يدعوه إلى الشرك، وجده موحدا يدعوه إلى البدع، وجده مطبقا للسنة يدعوه إلى الكبائر، وجده ورعا يدعوه إلى الصغائر، وجده متمسكا يدعوه إلى المباحات، أن يغرق في المباحات، وجده زاهدا يدعوه إلى التحريش بين المؤمنين. بعدين في نقطة مهمة جدا، هناك معاصي لها وهج ولها جذر، مثل هذه المعاصي أنت مكلف لا أن تمتنع عنها، أنت مكلف أن تمتنع عن أسبابها، عن أسبابها. هذا معنى قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها اجعل بينك وبين الحد هامش أمان. غض البصر هامش الأمان، عدم صحبة الأراذل هامش الأمان، عدم الاختلاط هامش أمان، عدم الانغماس في متع رخيصة هامش الأمان. أما إذا تجاوزت هذا الحد وقعت في المعصية تماما، كنهر عميق له شاطئ مائل زلق وله شاطئ مستو جاف، أنت إن وقفت على الشاطئ المائل الزلق وقعت في النهر، وإن وقفت على الشاطئ المستوي الجاف كنت في أمن وبحبوحة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولو سألت العصاة والمذنبين والذين غمسوا إلى قمة رؤوسهم في المعاصي والآثام، لو سألتهم كيف وصلتم إلى هنا، والله بدأنا بكلمة، بدأنا بنظرة، بدأنا بفيلم، بدأنا بصحبة، بدأنا برحلة، بدأنا بلقاء، وانتهى اللقاء إلى الزنا، وانتهى اللقاء إلى شرب الخمر، وانتهى اللقاء إلى أكل المال الحرام. الشيطان حينما يراك قد تهاونت في السنة يطمع أن تترك الفرض، إن رآك تهاونت في غض البصر يطمع أن تفعل فوق غض البصر بعد غض البصر شيئا. كلما طاوعته في معصية أمرك بأكثر منها أبدا. هذه توجيه رب العالمين، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خالق الكون ينصحنا عدو مبين. فانظر إلى الخواطر، الشيطان مثلا يخوفك مما سوى الله، شيطان، لأن الذي تعبده يحميك، ولو أن الذي تعبده لا يحميك لما تعبده؟ لا تستمع إلى تخويف الشيطان. الشيطان يعدك الفقر، لكن خالق الكون يعدك بمضاعفة الأجر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. الشيطان يعدك بالفقر، يزين لك المعصية، يزهدك في الحلال. كم من إنسان منحرف يكره زوجته ويحب امرأة بالحرام، هذا من فعل الشيطان. الشيء الحلال المباح يكرهه زاهد فيه، والتي دون مستوى زوجته بكثير يطرب لها ولكلامها ولحركتها، شيطان يزين له المعصية ويزهده في الطاعة، في كسب المال، في العلاقة بالنساء، في كل شيء. احذر الشيطان. كلما رأيت إنسانا مثلا مدمرا قل هذا من عمل الشيطان، إنسان غارق في المعاصي والآثام، إنسان دمر حياته الزوجية، إنسان أدمن القمار، أدمن الشرب، أدمن الميسر، أدمن كسب الحرام، قل هذا من عمل الشيطان، إنه لكم عدو مضل مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. قالوا العلماء قالوا زل بمعنى زال في منهج، في خط مستقيم أنت عليه، فإذا خرجت عن هذا الخط بدأت المتاعب. ما دمت في طاعة الله فأنت في أمن، في محبوحة، أنت في رعاية الله، أنت في حفظ الله. أما إذا انحرف الإنسان فإن زللتم، يعني الآن الكواكب تدور في مسارات حول بعضها بعضا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لو أن الأرض زالت عن مسارها لزالت انتهت، لأن الأرض حينما تزول عن مسارها تصل إلى درجة الصفر المطلق، وفي هذه الدرجة تنعدم الحركة الذرية في الكواكب، يموت كل ما عليها، فإذا زالت زال كل ما عليها. وهذا المثل الكوني يطبق على الإنسان، أنت إن انحرفت ذهب عنك كل الخير. لذلك الورع ملاك الدين، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، الورع ملاك الدين. فإن زللتم من بعد ذلك، من بعد ما جاءتكم البينات، ما في عذر. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأني غفور رحيم. ثم تاب من بعده وأصلح. أما إذا الإنسان يعلم كل شيء توبته تكون عسيرة جدا. فإن زللتم من بعد ذلك، بعد البينات، بعد التوضيح، بعد البيان، ما في عذر. الجاهل معذور، أما الذي طلب العلم وعرف الحلال والحرام كيف يعذر عند الله عز وجل؟ ومع ذلك الإنسان حينما يخطئ من له غير الله؟ حينما تزل قدمه من له غير الله؟ يعني لا تفكر إلا في التوبة مهما تكون الشروط والظروف. الله عز وجل عزيز حكيم، يعني عزيز لا ينال جانبه وليس من السهل أن تصل إليه. العلماء قالوا عزيز يعني تشتد الحاجة إليه، تشتد الحاجة إليه ويندر مثله، ومن الصعب أن تصل إليه. فإذا كان الله عزيز ليس كمثله شيء، إذا أن شيء عزيز قليل يعني بضاعة نادرة، إذا أنها البضاعة عزيزة يعني نادرة قليلة جدا، تبحث عنها طويلا حتى تجدها. فإذا قلنا الله عزيز ليس كمثله شيء، تشتد الحاجة إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء. الله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء. الشيء الثالث يعني الوصول له ليس من السهل، يعني الله عز وجل عزيز، سلعة الله غالية، حتى يقبل عليك وحتى يتجلى عليك وحتى يملأ قلبك نورا وإيمانا وحتى يدافع عنك وحتى يؤيدك بنصره، أنت تحتاج إلى طاعته وإلى أن تجاهد نفسك وهواك في سبيله. عزيز من كلمة دكتوراه، يجوز أي إنسان قد يشرب كأس من الشراب في الطريق، ثمنه 5 ليرات 10 ليرات 50 ليرة، مبذول لكل الناس. أما دكتوراه مو لكل الناس مبذولة، تحتاج إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي وفرع بالجامعة وتقدير جيد جدا ودبلوم عام ودبلوم خاصة وماجستير بعدين دكتوراه بعدين تأليف كتاب بعدين مناقشة أطروحة، بيقول لك 40 سنة حتى نلت هالشهادة هي. فشيء عزيز، واعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز ليس كمثله شيء. واحد إذا كان شيء عزيز يعني قليل بس متعدد، أما الله عزيز واحد، تشتد الحاجة إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يصعب الوصول إليه إلا بالصدق، إلا بالصدق، والذين جاهدوا فينا فنهدينهم سبلنا. أنه الذل قدمك وبكرة بتوب، والذل وبتوب بهالبساطة؟ لا، الله عز وجل عزيز. أول توبة سهلة جدا، أول توبة سهلة جدا، لمجرد أنك تقول يا ربي تبت إليك يقول لك عبدي وأنا قد قبلت، ويزيح عنك هموما كالجبال. أما كلما تبت إليه نقضت التوبة. الله عز وجل عزيز، قد تجد الطريق مغلقا والباب مسدودا والإقبال عثير. واعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني إن زللتم قبل أن تأتيكم البينات قضية سهلة جدا، أما إن زللتم بعد أن جاءتكم البينات، يعني توبة الذي يعلم أصعب من الذي لا يعلم. إن العلماء قالوا لو أن الإنسان دخل في الدين في رمضان ولم يعلم أنه مقاربة الزوجة تنقض الصيام، العلماء قال لا شيء عليه، ما شيء، ما دام في جهل قضية سهلة جدا. لكن بعد العلم، بعد العلم ترتكب المعصية، عندئذ صار الطريق إلى الله صعب. أنا لا أخوفكم بل أخوف نفسي، يعني سهل جدا التوبة مع الجهل، سهل جدا التوبة أول مرة، أما العائد إلى ذنبه كالمستهزئ بربه باستمرار، عندئذ الله عزيز. قد لا تجد طريق إليه سالكا، قد تجد عقبات وعقبات. هي معنى كلمة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فالإنسان إذا تعامل مع الله ينبغي أن يعامله بإخلاص، ينبغي أن يعامله بصدق، ينبغي أن يعامله بافتقار، ينبغي أن يعامله بوفاء. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أنت حينما تعاهد الله عز وجل شيء رائع أن تكون في هذا العهد، أن تكون عند حدود هذا العهد. أما حينما تعاهد وتنقض تعاهد وتنقض، فأعلم أن الله عزيز حكيم، قد لا يسمح لك أن تقبل عليه، قد يصرفك عن أهل الحق. يعني الإنسان بيجي وبيغيب وبيجي وبيغيب، ولأتفه سبب يؤثره على درس العلم. يعني إنسان زاره خلاص ترك الدرس، جالس مع زوج أخليه كلاس ترك الدرس، بيجي وقت ما في جاء الدرس الله طرده بكم. واعلموا أن الله عزيز حكيم. أجاك ضيف تعال أنت ويا، ما معنى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ لا يركن للدنيا، وقاف عند كلام الله، مطبق للسنة، يلتزم دروس العلم، يبلط شهوته. التركيز على أنك بعد المعرفة لو زلت قدمك فالمشكلة كبيرة، فعد للمليون قبل أن تقترف معصية وأنت تعلم. إن كنت لا تعلم قضية سهلة جدا، أما حينما تعلم صار في مشكلة، مشكلة كبيرة. ومع ذلك لو زلت القدم مع العلم ما لنا غير الله عز وجل؟ أقترح إذا الإنسان كان يعلم وزلت قدمه يحتاج إلى عمل صالح ليمحو السيء، بقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهب السيئات. فإذا الإنسان تاب ثم عاد إلى ذنبه، التوبة الثانية أصبحت صعبة، يحتاج أن يدعمها بعمل صالح، بإنفاق مال، بصيام طويل حتى تترمم نفسه. والإنسان حكيم نفسه. أجمل حال يعيشها المؤمن أن يكون مع الله وأن تكون العلاقة بالله عامرة. يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني الله عز وجل يريدون أن يروا آيات صارخة بأم أعينهم، مع أن الكون كله آيات دالة على الله عز وجل. فهذا الذي لا يهتدي إلى الله بوضع الكون الراهن وما فيه من آيات عظيمة دالة على وجوده وكماله ووحدانيته لن يستفيد بخرق قوانين الكون. والإنسان حينما يطلب معجزة وتأتيه المعجزة ولا ينتفع بها قضي الأمر، أهلكه الله عز وجل. لأنه آخر شيء ذكرت اليوم في الخطبة أن الإنسان يمر في الهداية بأربع مراحل. أول مرحلة الدعوة البيانية عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة الصالحين. أنت أمام كلام لطيف، كلام عميق، كلام واضح معه أدلة. هالكلام بيّن لك سر وجودك وغاية وجودك. فالإنسان إذا لم يستجب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا ما استجاب دخل في مرحلة ثانية، دخل في التأديب التربوي. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم يرجع دخل في تربية ثالثة، دخل في الإكرام الاستدراجي، يعني دعاك فلم تستجب، شدد عليك فلم تتوب، أكرمك فلم تشكر، ماذا بقي؟ هذا الإنسان الذي لم يستفد لا بالدعوة البيانية ولا بالتأديب التربوي ولا بالإكرام الاستدراجي يحتم أمره فيقسم ظهره قسم أبدا. القرآن واضح، وكل إنسان يسأل نفسه أين أنا من هذه المراحل. إن كنت في الدعوة البيانية أنت رائع. الدعوة البيانية سهلة، كلام بكلام تجيب لك شيء مقنع، التجيب كلام الله واضح وضوح الشمس طبق، سنة النبي واضحة وضوح الشمس طبق، ما كان في استجابة ضيق الله عليك. الآن توب، توب من هذا الذنب، ما تبت الله بدل لك مكان السيئة حسنة. كور لا يستجيب بدعوة بيانية ولا يتوب لتأديب تربوي ولا يستحي من الله لإكرام استدراجي، بقي القسم. هذا معنى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل ما تنتظره أن تكون معجزات، الكون كله معجزة. وإذا جاءت هذه المعجزات كما جاءت لعاد وثمود ولقوم صالح ولقوم موسى، جاءت المعجزات كما أرادوا ولم يؤمنوا فقصمهم الله عز وجل، عندئذ قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يعني الآيات من رحمة الله بنا، هناك آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية. هذه الآيات سبب معرفة الله عز وجل، ومعرفته سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا الإنسان لم يعبأ بهذه الآيات ولم يفكر بها ولم يأخذ بها فقد شقي في الدنيا والآخرة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يعني كانت نعمة كي يعرف الله بها فيطيعه فيسعد في الدنيا والآخرة، فلم يعبأ بها جعلها معطلة فشقي في الدنيا والآخرة. الآن أي نعمة أعطاك نعمة البصر، فإن لم تستخدم هذه النعمة فيما أراد الله عز وجل فقد كفرتها. أعطاك نعمة العقل، فإن لم تعمل العقل فيما أراد الله عز وجل كفرت بنعمة العقل. أعطاك نعمة السمع، فإن لم تصغ إلى الحق كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة الصحة، فإن لم تستغلها في طاعة الله كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة الفراغ، فإن لم تملأ الفراغ بما يرضي الله عز وجل كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة الأمن، فإن لم تستخدم هذه النعمة في طاعات الله عز وجل كفرت بهذه النعمة. هذا معنى تبديل النعمة، أي أن تستخدمها لغير ما أراد الله عز وجل. أعطاك طلاقة اللسان، هذه النعمة إن لم تستخدمها في ذكر الله فقد كفرت هذه النعمة. يعني ممكن إنسان يشتري جهاز معقد جدا، كمبيوتر صناعي حقه 30 مليون، يستخدمه طاولة، يكون كفر به. مثل هذا الجهاز لا يستخدم طاولة، بحل محل الطاولة طاولة بألفين ليرة. أما 35 مليون طاولة، أنت كفرت بهذه النعمة. إنسان يستخدم يعني أداة منزلية للتنظيف من الذهب الخالص، كفرت بنعمة الذهب الخالص. فكل شيء، كل نعمة من نعم الله عز وجل إن لم تستخدمه وفق ما أراد الله فقد كفرت به، بل كفرت بالمنعم الذي أنعم الله عليك بهذه النعمة. سل بني إسرائيل، يا الله عز وجل هدانا بالكون فلم نعبأ بالكون، هدانا بالقرآن فلم نعبأ، فلم نتدبر آياته، هدانا بأفعاله فلم ننظر بها، أردناها أرضية. لذلك هذا من الكفر بالنعمة. يعني مثلا النبي الكريم قال: أصبح مؤمن بي وكافر، ينقل عن ربه هذا الحديث، ذكرته في الخطبة. فحينما أصابتهم المطر قال: من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فقد آمن فهو مؤمن، ومن قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر. يعني إذا نسي رحمة الله عز وجل وعد المطر قضية أرضية بقوانين عادية تتحرك من دون مشيئة الله عز وجل، هذا الذي يعزو هذه الأمطار التي أكرمنا الله بها إلى أشياء أرضية لا صلة لها بالخالق فقد كفر. نعم، هذا معنى تبديل النعمة. أعطاك نعم يجب أن تتحرك من خلالها وفق منهج الله عز وجل، ويجب أن تشكر الله عليها. فإن استخدمت العقل لبحث الباطل فقد كفرت بالله وكفرت بنعمة العقل. أعطاك طلاقة لسان، فإن استخدمت هذه الطلاقة لترويج الباطل والرد على أهل الحق كفرت بهذه النعمة. أعطاك فكرا دقيقا، فإن استخدمته في الإيقاع بين الناس وفي جمع الدرهم والدينار من طريق غير مشروع فقد كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة البصر، فإن تأملت بها عورات المسلمين كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة السمع، إن لم تستمع إلى الحق واستمعت إلى الباطل كفرت بهذه النعمة. هذا معنى تبديل النعمة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أعطاك نعمة الآيات الكونية الدالة على عظمته، أعطاك نعمة الآيات القرآنية الدالة على كماله، أعطاك نعمة النظر في أفعاله. لم تفعل ذلك، بدلت هذه النعم إلى نقم، فإن الله شديد العقاب. ثم يقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الدنيا تملأ أعينهم، الدنيا منتهى آمالهم، الدنيا محط رحالهم، الدنيا هي كل شيء في حياتهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك الكفار زينت لهم الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك قال الله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت من أعقل العقلاء، والمجنون من عصى الله عز وجل. يعني أنت خليك مع الكتاب ومع سنة رسول الله، لا تعبأ بقول الآخرين، والأصح من هذا ألا تصاحب إلا مؤمنا، صاحب مؤمنا فقط، لأنك تحبه ويحبك، تقدره ويقدرك، تكبره ويكبرك. أما إن صاحبت شاردا عن الله عز وجل أنت تحتفل به وهو يحتقرك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، واتبع سبيل من أناب إليه. كن مع من يجانسك، لا مع من يجالسك، مع من يجانسك. جالس من تجانس، لا تجالس من لا تجانس. لا تصاحب رجلا لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. كلما كنت مع المؤمنين كنت في سعادة وفي طيب. إن هؤلاء يحبون العاجلة يقول الله عنهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. وفي درس آخر نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون

عصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
2: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: نستمع سويا الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال رياض الصالحين.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب التقوى.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. نزهات في رياض الصالحين. باب الخوف.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
1: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
2: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: ثناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع في عناوين النشرة. حزب الله يرفض وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وزيرة الخارجية الأسترالية تقبل المزاعم المتعلقة بسوء المعاملة والاعتداء التي طرحها نشطاء أسطول الحرية. وفي الرياضة، البولندية مايا خفالينسكا تبلغ أول نهائي لها في إحدى بطولات جراند سلام، وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة. في التفاصيل، رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، ويطالب الأمين العام لحزب الله بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار في 17 من أبريل نيسان، إلا أنه تعرض لانتهاكات يومية مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية داخل مناطق في جنوب لبنان، ومواصلة الجماعة المدعومة من إيران شن هجمات لها على إسرائيل. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مسؤولا عن الهجوم بقذائف الهاون الذي أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات حفظ السلام الصربية.
2: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern Lebanon. The IDF said overnight Hezbollah launched several mortar shells that landed inside of a UNIFIL force position in the Dibin area in southern Lebanon.
1: شهدت جلسات تقديرات الميزانية في مجلس الشيوخ الأسترالي مواجهات حادة بين حزب الخضر ووزيرة الخارجية بيني وونغ، وتحولت المناقشات بين أعضاء المجلس في بعض اللحظات إلى مشادات صاخبة، مما اضطر رئيس الجلسة إلى إيقافها مرتين لأخذ الاستراحات المجدولة. وخلال الجلسة قالت بيني وونغ إن الحكومة الأسترالية تنظر بتشاؤم إلى إمكانية إجراء تحقيق مناسب في الإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي قال مشاركون في بعثة مساعدات إلى غزة إنهم تعرضوا لها. ولكن وونغ وصفت أمر سوء المعاملة المزعوم بأنه مروع وغير مقبول، مؤكدة أنها تصدق ما ورد في الشهادات.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
1: تظهر أرقام جديدة أن ظاهرة التشرد في ولاية نيو ساوث ويلز تشهد ارتفاعا حادا، خصوصا في المناطق الإقليمية. ووجد تقرير التشرد في نيو ساوث ويلز أن عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء في الولاية ارتفع بمقدار 75% خلال 6 سنوات. وسجلت منطقة إلاوارا وجنوب نيو ساوث ويلز ارتفاعا لافتا بلغ 689%، حيث ارتفع العدد من 27 شخصا إلى 213 شخصا. ويأتي هذا التقرير بعد دراسة أخرى أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز، وجدت أن أزمة التشرد أصبحت كبيرة أو حادة جدا في ثلثي المجالس المحلية في أستراليا، مقارنة بحوالي 10% فقط خلال

0: عقد 2010. أقر مجلس النواب الأسترالي الدفعة الأولى من الإجراءات التي تضمنها مقترح الموازنة الحكومية، إلا أن الدعم الذي تحتاج إليه الحكومة من حزب الخضر لتمرير التغييرات الضريبية في مجلس الشيوخ ما زال غير مضمون، بعد أن أعرب المتحدث باسم الحزب في الشؤون الخزانية نيك ماكيم عن مخاوفه من الصلاحيات التقديرية الواسعة الممنوحة لتعديل القواعد الضريبية. وقالت سيناتر الحزب الوطني بريجيت ماكنزي في تصريحات لبرنامج توداي على القناة التاسعة إن هذه الموازنة لا تحظى بشعبية.
1: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
0: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. تواجه خطط الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا، ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً أوضحت فيه أن الرسوم الجمركية المقترحة بمعدل 12.5% تأتي رداً على ما تعتبره تقصيراً من بعض الدول في مكافحة العمل القسري. لكن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز قال إن أستراليا تمتلك بعضاً من أقوى القوانين في العالم لمكافحة العبودية الحديثة، في حين قال المتحدث باسم المعارضة في شؤون التجارة مات كانافان إن التقرير لم يتضمن سوى سطرين فقط عن أستراليا. من جانبه أعلن زعيم المعارضة أنغس تايلر دعمه لموقف الحكومة في هذه القضية.
2: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them. In every war, every major war.
0: أفاد المكتب الأسترالي للإحصاءات بأن 3/4 النمو السكاني في أستراليا يعود إلى الهجرة، وإذا استمرت التوقعات الحالية فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان أستراليا 30 مليون نسمة بحلول عام 2031، وقد وصل عدد سكان أستراليا رسميا هذا الأسبوع إلى 28 مليون نسمة. وقال رئيس قسم الديمغرافيا في المكتب الأسترالي للإحصاءات بيدر كو إن السكان يزدادون بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا. أعلنت الزعيمة السابقة للحزب الليبرالي في كانبرا ليان كاسلي استقالتها من الحزب بشكل نهائي بعد 7 أشهر من تنحيها عن المنصب القيادي. وقالت عضوة الجمعية التشريعية في دائرة يوربي إن الحزب يعاني من ثقافة سامة وإنها لم تعد قادرة على البقاء فيه. وأكدت كاسلي أنها ستتقدم كنائبة مستقلة بعد ما وصفته ب18 شهرا من التنمر والترهيب والأكاذيب والتهديدات. من جانبه نفى زعيم الحزب الليبرالي مارك بارتن وجود ثقافة سامة داخل الحزب، لكنه قال إن الحزب تعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتنمر. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطة صندوق تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار كان مخصصا لمعالجة ما وصفته الإدارة بتسليح الحكومة، وكان الهدف من الصندوق تعويض أشخاص قالت الإدارة إنهم تضرروا من ممارسات نسبتها إلى إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وقد واجه المقترح طعونا قضائية ومعارضة من الديمقراطيين إضافة إلى بعض الجمهوريين في الكونغرس. قال الائتلاف المعارض إنه سيحتاج إلى العمل بجهد أكبر لتوسيع قاعدته الشعبية بعد استطلاع للرأي نشرته صحيفة The Australian Financial Review أظهر تصدر حزب أمة واحدة نسب التأييد الأولي، وأظهر الاستطلاع حصول الائتلاف على 20% من الأصوات الأولية مقابل 28% لحزب العمال و 31% لحزب أمة واحدة بزيادة 4 نقاط. وقال النائب العمالي جيليان هيل إن نتائج الاستطلاع تظهر شعور الناس بالإحباط في ظل ضغوط تكاليف المعيشة. أما النائب في الائتلاف دان تيهن فقال إن النتائج تعكس عدم الرضا العام عن أداء الحكومة.
3: Two thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

0: رضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك

وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

واشتد عداء المعتدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

يخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله

نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك.

أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك،

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وأنا في طريقي إليكم لمعت أمامي فكرة يمكن أن تكون مقدمة لدروس السيرة. لو أن إنسانا يتيه في صحراء موحشة، أو في غابة فيها وحوش مفترسة، أو في أرض وعرة فيها مخاطر ثابتة، وأنت رأيته في هذه الحالة الخطيرة التي تدعو إلى الشفقة، مهمتك الأولى أن تدعوه إلى مكان آمن، إلى حصن حصين، إلى بستان محفوظ، إلى قصر منيف. فإذا رضي واستجاب لك ودخل إلى هذا البستان الآمن أو إلى هذا القصر المنيف، أصبح لك مهمة ثانية. المهمة الثانية أن تعرفه على مداخل هذا القصر ومخارجه، وأماكن النوم وأماكن الراحة وأماكن الطعام. وهو خارج القصر له طريقة في التوجيه، فإذا دخل إلى القصر له طريقة أخرى. يعني أنت حينما تدعو إلى الله عز وجل، إن رأيت إنسانا شاردا تائها عاصيا مقيما على معصية، عقيدته زائغة، تصوراته غير صحيحة، هذا الإنسان عليك أن تدعوه إلى الله، عليك أن تقنعه بأحقية هذا الدين، عليك أن ترشده إلى طريق الحق. فإذا استجاب وسلك هذا الطريق، عليك أن تبين له الجزئيات، الأمر الإلهي، النهي الإلهي، حقيقة الدنيا. فمهمة الداعية إلى الله عز وجل تجاه الإنسان الشارد لها طبيعة، وبعد أن يستجيب هذا الإنسان لها طبيعة. فحينما نخاطب إخوة كراما مؤمنين آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بوجوده، آمنوا بكمالاته، آمنوا بوحدانيته، آمنوا برسوله، آمنوا بكتابه، هؤلاء الإخوة الأكارم الذين استجابوا لله، يجب أن نبصرهم بدقائق الأفعال، بدقائق السنة، بالأحكام الفقهية، بطبيعة المنهج الدقيق الذي ينبغي أن يسير عليه. هذه مهمة ثانية. لذلك طلب العلم لا ينقطع، طلب العلم يستمر، لكن في كل طور هناك موضوعات ينبغي أن نعنى به. هذا ما حصل تماما في عهد الصحابة الكرام. ففي المرحلة الأولى كانت الدعوة إلى الله، إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان باليوم الآخر، إلى الإيمان بالرسل، بالملائكة، بالقدر خيره وشره من الله تعالى، دعوة إلى التفكر في الكون، دعوة إلى إقامة الصلاة، دعوة إلى ضبط الشهوات، دعوة إلى الالتزام، دعوة إلى التضحية، دعوة إلى الهجرة. فلما استجاب أصحاب النبي، استجابوا لله وللرسول فيما دعاهم إليه، وهاجروا معه واستقروا في المدينة، جاءت آيات التشريع، آية الدين، أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام البيع،
فنحن في طريقنا أو في مسيرتنا في هذه الحياة نطلب العلم دائما، لكن في كل مرحلة تحتاج إلى موضوعات خاصة بها. نحن آمنا بالله والحمد لله، آمنا برسوله، آمنا بكتابه، نريد أن نقتدي بأصحاب النبي، بهؤلاء الذين خصهم الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، بهؤلاء الذين رضي الله عنهم، بهؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، بهؤلاء الأبطال الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هؤلاء الذين كانوا قادة ألوية النبي ورسله إلى بقية الأمم والشعوب، لذلك قراءة سيرتهم جزء أساسي من الدين. بعد أن آمنت بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر، وبعد أن التزمت وطبقت واستجبت، بقي عليك أن تفهم دقائق مواقف هؤلاء الصحابة. صحابي اليوم هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم، قد يقول قائل: أي هذا الصحابي درسناه قبل 8 سنوات، تماما كما تجد نصا في المرحلة الإعدادية، والنص نفسه تدرسه في مرحلة ثانوية، والنص نفسه في مرحلة جامعية. نحن حينما نريد أن نعطي الإخوة الأكارم دروس السيرة، ولا سيما سيرة الصحابة الكرام، نريد أن نستنبط من سيرهم حقائق نستعين بها في هذه الحياة المعقدة. لا نريد أن ندرس هذه السير كتاريخ، نريد أن ندرسها كوقائع يمكن أن نستنبط منها قواعد وعبر وحقائق ومبادئ نستعين بها على تعاملنا مع الله ومع أهل الحق ومع عامة الناس. الحقيقة في مكة المكرمة أول ملاحظة أنه من السذاجة ومن ضيق الأفق ومن عدم النضج ومن أخلاق الغوغاء والعامة أن تقول هذا أبيض وهذا أسود وليس بينهما لون آخر، هذا مؤمن وهذا كافر. هذه النظرة الحادة، هذه النظرة المتطرفة، هذه الأحكام الحدية القاسية، هذه ليست من صفات أهل الإيمان. فمثلا في العهد الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم، كان في مكة أناس غارقون في الشهوات، غارقون في المعاصي والآثام، غارقون في أكل المال الحرام، غارقون في الطغيان والعدوان، غارقون في الكبر، غارقون في البطر. هؤلاء الكفار الفجار المشركون. وكان في الطرف الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قمة البشر، سيد الخلق، حبيب الحق، ومعه أصحاب مخلصون، مجاهدون، تائبون، عابدون، سائحون، راكعون، ساجدون. هؤلاء في قمة الرقي والمجد، وهؤلاء في حضيض الدناءة والاحتقار. سؤال الآن: أليس بين هؤلاء وهؤلاء أناس لا من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ هذا الذي أتمنى عليكم أن تعرفوا. أنت مؤمن، تصلي وتصوم في جميل ومستقيم، ولك مسجد، ولك مجلس علم، ولك إخوان، وتعرف الحق من الباطل، جميل جدا.
وهناك شخص في حياتك فاجر عاصي شارب خمر زاني طاغي عاتي جميل، أليس ممن حولك شخص لا من إخوانك ولا من هؤلاء الفجرة؟ إنسان لم يصلي بعد لكن له أخلاق ترضي أحيانا، لا يحب الانحراف، يفي بالوعد، ينجز العهد. هذا الذي لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ليس لك أن تقيمه تقييما سيئا، عليك أن تلتفت إليه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين سبقوا إلى الإسلام كانوا في قمة الطهر والعفاف والمجد، وكان كفار قريش في حضيض الدناءة والانحراف والبغي والطغيان. أما سيدنا الحمزة لم يكن مسلما بعد، لكن كان شهما، كان صاحب مروءة، كان شجاعا، كان يأبى الضيم، كان يأبى الدناء. إذن أنت أيها الأخ الكريم إذا رأيت إنسانا أخلاقيا يفي بالعهد، لا يكذب، لكنه ليس ملتزما، لا ينبغي أن تقيمه تقييما سيئا لأنه لا يصلي فقط، هذا كما يقال خامة طيب، هذا عنصر جيد لو وجهته وسددت خطاه وعلمته ودربته وفقهته ودفعته إلى الله عز وجل. فمن السذاجة ومن ضيق الأفق بل من الغباء أن تقول أبيض أو أسود، بين الأبيض والأسود مئات ألوف الألوان التي لا هي في نصاعة البياض ولا هي في قتامة السود. هذا الموقف المعتدل، هذا الموقف المنصف. لو أنك كلما شاهدت إنسانا بعيدا عن جامعك وعن إخوانك أو لا يصلي فحكمت عليه بالكفر ولم تعبأ به، أنى لك أن تكون هاديا للناس، أنى لك أن يستخدمك الله في الدعوة إليه، عندئذ لا تصلح. لذلك أنا أتمنى على الإخوان على الإخوة الأكارم، أتمنى عليهم رحابة الصدر، أتمنى عليهم اتساع صدرهم لكل الناس، لكل من هو على شاكلتهم أو ليس على شاكلتهم. يعني لا أكتمكم أنني أنطلق من فكرة، يعني أتمنى على الله عز وجل في هذا الدرس أن أوضحها لكم. يعني أنتم رواد هذا المسجد، نحن جميعا طرف واحد، هالكلام صحيح؟ تؤمنون بما أنا به مؤمن، تصدقون بما أنا به مصدق، نحن جميعا طرف واحد لأننا آمنا بالله عز وجل وآمنا برسوله وآمنا بكتابه واستجبنا له. ولكن متى ترتفعون عند الله عز وجل؟ إذا ضممتم إليكم أناسا من الطرف الآخر. يعني أنت تجلس مع أخوانك في جميل جدا، أخوك تجلس معه تأنس به، تحدثه يحدثك، تتفاعلان، تتصافيان، تحلقان، ولكن هل أضفتما إلى المجتمع الإسلامي عناصر جديدة؟ هل حاورتما الطرف الآخر؟ هل لك صديق لا يصلي؟ هل لك صديق لا يفكر إطلاقا أن يأتي إلى مجالس العلم؟ هل تقنعه بحضور مجلس علم؟ أردت من هذه النقطة ومن هذا النص الذي أمامي أنه ينبغي أن تضيف إلى مجتمع المؤمنين عناصر جديدة من مجتمع غير المؤمنين. هنا البطولة. يعني أنا أثني على كل لقاء بين الإخوة الأكارم لتنتيم علاقتهم بالله، وأنا أحب على هذا اللقاء. أي لقاء
كما قال عليه كما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا أمر إلهي، يعني أن تجلس مع إخوانك في الأسبوع مرة، يعني بحسب القرب، بحسب المكان، بحسب العمل، بحسب العلاقات الاجتماعية، أن تجلس مع إخوانك الكرام وتحدثهم عما أفاض الله عليك، عما عقلته من درس الجمعة، من درس الأحد، من درس السبت، من درس الاثنين، من خطة الجمعة، عن موقف تأثرت به أشد التأثر. هذا اللقاء أنا أباركه وأحض عليه، وأتمنى أن يكون كل منكم له مثل هذا اللقاء. ولكن هذه اللقاءات ماذا تفعل؟ تمثل علاقة الإخوة الأكارم بربهم، تمثل علاقتهم بدينهم، تمثل علاقتهم بمنهلهم، منهل بمشربهم الديني، بمسجدهم. شيء جميل، ولكن ينبغي أن يكون لكم نشاط آخر. هؤلاء الأخلاقيون الذين لا يرتادون المساجد، هؤلاء الطيبون الذين شردوا على الله عز وجل، هؤلاء الذين تأنسون لهم لكنكم لا ترضون عنهم، في شخص وحش، في شخص دنيء، ساقط، قميء، منحرف، متكبر، طاغي، باغي، هذا دعونا منه. وفي شخص من جلدتك، من إخوانك، من مسجدك، من أقرب الناس إليك، هذا أيضا تأنس به وترتاح له. لكن في شخص ممن يلوذ بك، قريب أو صديق أو جار أو زميل أو جار جنب أو صاحب بالجنب، هذا لا ترضى عن سلوكه ولكنك ترتاح له. حينما ترتاح له معنى ذلك هذا ينطوي على نفس طيبة، على نفس طيبة. هذا ينبغي أن تسعى لإقناعه أن يسلك طريق الإيمان. هذا الذي ترتاح له ولا ترضى عن سلوكه، هذا لا ينبغي أن يكون خارج الحساب وخارج اهتمامك، هذا ينبغي أن يكون ضمن اهتمامك. إذن أنت لك نشاطان: نشاط يتعلق بتمتين علاقة إخوانك بربهم وبدينهم وبمسجدهم وبمنهلهم، هذا النشاط لا يضيف عناصر جديدة إلى مجتمع المؤمنين ولكن يمتن العلاقات القائمة. النشاط الآخر ينبغي أن تحاور الطرف الآخر، هذا الذي أتمناه عليك. لذلك أية حفلة في بيت، أية دعوة، أية مناسبة مفرحة، يعني هذه البلدة أيها الإخوة والله أنا أعتز بها لأسباب كثيرة، ما من لقاء، ما من احتفال، ما من زواج، ما من ولادة، ما من إلا وتكون هذا تكون هذه المناسبة مناسبة لإلقاء كلمة توجيه أو كلمة تعريف. فأنت حينما جاءك مولود مثلا، بدي أضرب على هذا مثلا، أنت لك إخوان، لك معهم لقاءات دورية، لكن جاءك مولود، ما الذي يمنع أن تدعو أقاربك الذين تتوسم فيهم الخير وتدعوهم إلى سلوك طريق الإيمان، إلى الالتزام، إلى الصلح مع الله، إلى معرفة الله؟ إن كنت قادرا على أن تبين لهم فافعل، وإن لم تكن قادرا فما الذي يمنعك أن تدعو من يقدر على توجيههم في بيتك؟ فإذا عدد ممن شردوا على الله عز وجل تجابوا وتأثروا، يعني أنا سمعت قصة تأثرت لها. هذه القصة أن رجلا ممن شرد على الله، ممن آمن أنه لا إله، ما كم دم يكمل،
يعني ملحد في 45 أو في 50 من عمره، يعني اهتدى إلى الله وبدأ يصلي. له ابن صالح جدا، من شدة فرح ابنه أن أباه الملحد بدأ يصلي جميل جدا، هذا عيدا عنده. هذا الابن أقام مولدا في بيته ودعا أصدقاء أبيه بمناسبة أن أباه بدأ يصلي، ودعا أحد علماء دمشق لهذا المولد، وألقى هذا العالم الجليل على هؤلاء الشاردين أصدقاء هذا الإنسان الملحد، ألقى عليهم كلمة فيها كل المنطق وكل العقل وكل الأدلة. هذا الابن يقول: ما انتهى هذا الاحتفال إلا وخمسة من أصدقاء والده اصطلحوا مع الله. فأنا أقول لكم البطولة لا أن تفسد إنسانا على شيخه، هذا يده شيخ دعك وسأله. أنا أقول لكم دمشق فيها 5 ملايين، الذين يرتدون مساجد كم إنسان؟ 1 مليون، 1.5 مليون، 4.5 مليون، هؤلاء شردوا على الله. أنت مهمتك كداعية أن تلتفت لهؤلاء الشاردين، لهؤلاء البعيدين، لهؤلاء الذين لا يصلون، لهؤلاء الذين حشيت أدمغتهم بشبهات حول الدين، هؤلاء الذين ظنوا أن الإسلام شيء قديم وأن الأديان أشياء غيبية لا علاقة لها بالواقع. فأنت إذا أردت أن تكون شيئا ذا بال في المجتمع، إذا أردت أن ترقى عند الله، يجب أن تنطلق في حوار الطرف الآخر، لا أن تبقى في الطرف الواحد. نحن هنا جميعا طرف واحد، لكن بطولة الإخوة الأكارم في أن تقنع الطرف الآخر الشاري. أردت من هذه المقدمة أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قمة في الحب والورع والإقبال والسمو وإنكار الذات والزهد والشوق، وكان أناس في مكة في حبيب البناءة والانحطاط والأثرة والأنانية إن صح التعبير، والكبر والبغي والعدوان، وكان أناس لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وليسوا في هذا المستوى الوضيع الذي انحدر إليه كفار قريش. من هؤلاء سيدنا الحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حمزة كان مرة في فناء الكعبة، وكان في كعبة قريش سادة قريش، جلس معهم يستمع لما يقولون، وكانوا يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولأول مرة رآهم يقلقون على مصيرهم من هذه الدعوة الجديدة، ويعبرون عن حقدهم وعن غيظهم وعن مرارة قلوبهم. هو كان متفائلا، كان معتدلا، كان واقعيا، لم يبالغ هذه المبالغة، لم ينطوي على هذا الحقد، هو ليس على دين محمد، ولكن لا ينطوي على حقد على ابن أخيه ولا على كره للحق. هذا الذي أريده. هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين، الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لو أقمت علاقة مع إنسان لك ثقة بأخلاقه لكن لا تراه ملتزما، هذا الذي أتمنى أن أستنبطه من هذه القصة. فكان سيدنا الحمزة كلما طرح موضوع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يكن على دينه، لكن ما كان ينطوي على حقد دفين ولا على كراهية شديدة
ولا على بعد عميق. كان معتدلا، كان يرى أن ابن أخيه على حق ولم يفكر أن يؤمن به، لكن لا كان يدافع عنه. هؤلاء الحياديون ينبغي أن نقربهم إلينا، لا أن نبعدهم عنا. يعني في أيام أخ يكون التزم بالدين، فأي قريب له متربص بمخالفة أو معصية بكثره وبيقاطعه وبيحاربه، هذا ليس حكمة إطلاقا، هذا موقف غير حكيم وغير إسلامي ولا يرضي الله عز وجل، هذا موقف منفر. فإنسان ما عاداك ولا هاجمك ولا نال منك، لكن ليس على شاكلتك، ليس على التزامك، أنت عليك أن تحسن إليه، أن تصله، أن تزوره، أن تقدم له بعض الخدمات، أن تريه منك الكمال، أن تريه العفة، أن تريه الإحسان، حتى يواجه إنسان عظيم. هذا في استنباط آخر من هذه القصة. أكثر الأشخاص عامل الصوم حجاب بينهم وبين الله، مثلا إذا هو أكبر من هذا الذي يدعو إلى الله، أكبر منه سنا، لا يستمع إليه. لذلك دائما عقبة الآباء مع أبنائهم أن الأب يقول أن له أن يسبق.

متكبرون. أيام بيكون مثلا شخص مدير ثانوية لا يمكن أن يستجيب لمعلم عنده، طبيب كبير لا يستجيب لممرض، مدير عام لا يستجيب لموظف صغير عنده. فارق السن أو فارق المركبة الاجتماعية أو فارق المستوى الاقتصادي هذا حجاب بين العبد وبين الحق. فسيدنا الحنفي كان عم النبي، العم له سيطرة دائما، وقد قيل دائما لا نبي في قومه، وأزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، أزهد الناس به أهله وجيرانه. شدة القرب حجاب. سيدنا الحنفي هو عم النبي، ومع ذلك عرف قدر النبي وعرف، بل إن العباس رضي الله عنه لشدة أدبه مع رسول الله مرة سئل أيكما أكبر أنت أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أيها الإخوة، أنت تحمل أعلى شهادة. أحيانا الله عز وجل يلقي في قلب إنسان أقل منك علما، يلقي الحق في قلبه، ينتقه بالحكمة، يقربه، يلقي في قلبه السكينة. لا يكون فارق السن ولا فارق الشهادة ولا فارق المرتبة الاجتماعية، لا يكون حجابا بينك وبين الحق. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أحسن على الله لأبره. مر معنا حديث شريف قبل يومين في درس الفجر في جامع النابلسي، أنه الرجل قد يبدو بليغا طريق اللسان وسيما المنظر لا شأن له عند الله، وقد تجد إنسان في مقاييس البشر في الدرجة الدنيا وله عند الله شأن كبير. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لذلك هذا الأخلاقي ولو أنه لا يصلي إنك ترتاح له لكن لا ترضى عن سلوكه، هذا الإنسان بالذات أقول لكم وأنا أعني ما أقول، لا بد من أن يأتي يوم يستجيب فيه لله عز وجل. أخلاقيته ونظافته ومرؤته هذه تعينه على طلب الحق. فسيدنا الحنفي خرج من داره متوشحا قوسه ميمما وجهه شطر الفلاك ليمارس هواية يحبها جدا، إنها الصيد، وكان صاحب مهارة فائقة فيه. قضى هناك بعض يومه، ولما عاد من صيده ذهب كعادته إلى الكعبة ليطوف بها قبل أن يقفل راجعا إلى داره. ماذا نستنبط منه؟ يعني الإنسان متدين بالفطرة، لا اذهب إلى أي مكان في العالم، اذهب إلى شرق آسيا تلاقي مثقفون دكاترة يدخلون إلى معبد بوذا ويمارسون طقوس معينة أمام صنم كبير، وأمام هذا الصنم فواكه كثيرة توضع ليأكلها ليلا، والذين يأكلها الرهبان. أينما حتى شخص خطير جدا في مرتبته الاجتماعية أو في منصبه السياسي يقصد إلى عراف أو كاهن ليستنبئه الغيب، هذه كلها إشارات إلى أن الإنسان متدين بالفطرة. فإما أن يتعلق بالخرافات والأباطيل والأكاذيب، وإما أن يتعلق بالحق. لا بد من أن تكون عبدا، إما أن تكون عبدا لخرافة أو لفكرة تافهة مغلوطة أو لجهة، أو أن تكون عبدا لله عز وجل. فسيدنا الحنفي قبل أن يؤمن وقبل أن يسلم يأتي من الصيد ليطوف حول الكعبة ثم يعود إلى بيته. فالتدين سلوك فطري. وما من أحد، لا حتى بين عامة الناس، يقيم على كل المعاصي
لكن لا بد من أن يتبرك بهذا الولي.

ولا بد من أن يذبح خروفا على روح فلان. حتى العصاة حتى المنحرفون لهم سلوك ديني غير صحيح طبعا. إذن التدين بالفطرة، فإما أن تكون متعلقا بالله عز وجل بالحق بمنهج الله، وإما أن تتعلق بالخرافة. هؤلاء الذين يقصدون الكهان والسحرة والمشعوذين ويعبدون أصناما في هذا العصر بالذات، ويعبدون آلهة من دون الله، لماذا يفعلون هذا؟ يندفعون بفعل فطرتهم وحبهم للتدين. الإنسان ضعيف لأنه يحب أن يلجأ لقوي. وكل الخرافات الدينية أساسها منبعها هذه الحاجة الفطرية إلى التدين. فسيدنا الحمزة كان يأتي من الصيد ليطوف حول الكعبة كسلوك ديني مألوف، وقريبا من الكعبة لقيه خادم لعبد الله ولم تكد تبصره حتى قال له يا أبا عمارة، كانت كنية سيدنا الحمد، يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هناك جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. سيدنا الحمزة بكل مرؤته وبكل غيرته وبكل شهامته وبكل إنصافه توشح سيفه واتجه ليقتص من أبي الحكم بن هشام، بحث عنه فإذا هو في الكعبة، تقدم نحوه وسل قوسه وهوى به على رأسه فشجه وأدمى. وقبل أن يفيق الجالسون من الدهشة صاح حمزة بهم وصاح في أبي جهل أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول، ألا فرد ذلك علي إن استطع. إن الحمزة من الشخصيات اللامعة، من الشخصيات الأولى في المجتمع الجاهلي، من الزعماء، من علية القوم، يعني واحد كألف. قال له أنا على دينه أقول ما أقول، افعل ما تشاء. أسلم سيدنا الحمزة، أسلم بس بموقف ارتجالي، بموقف دفعه إليه حميته لابن أخيه، دفعه إليه إنصافه، دفعه إليه غيرته. أسلم وأعلن إسلامه وتحدى المشركين. ولكن أدعكم معه ليعبر عن حالة نفسية ألمتني. يقول سيدنا الحمزة أدركني الندم على فراقي دين آبائي وقوم. وأسلم بلحظة ارتجالية، بلحظة غيرة، بلحظة حماسة، بعد أن ترك دين آبائه وقومه شعر بالندم أو شعر بالوحشة أو أدرك أن هناك متاعب كثيرة جدا سوف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم، طار النوم من عيونه. ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله. فقوم الإله قوم عام في كل زمان في كل مكان في كل عصر في كل مصر مع أي إنسان. ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدري. مرة في أختكم إخواننا الكرام حضر فترة طويلة، جاءه أناس يعني مشككون يعني متلبسون بسلوك إبليس، شككوه
بطريق الإيمان، ما لك ولهذا الطريق، ما لك ولهذا المسجد، دعك من هذا، خوفوا. فقال لي والله أقلقوني. فقبل أن ينام صلى ركعتين وتوسل إلى الله عز وجل، قال يا رب إن كان هؤلاء على حق فأيقظني مع صلاة الفجر، وإن كانوا على باطل فلا تقظني، أي علامة بيني وبينك. قال لي والله استيقظت قبل الفجر بساعة، وعلم طلب من الله هكذا. فسيدنا الحمد وقع بحيرة، يعني بساعة مروءة وساعة غيرة أسلم. بعدين شو عملت بحالك يا ولد؟ المعنى لا حيعاكس آباؤه وأجداده. قال ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدري للحق ويذهب عني الريب، فاستجاب الله لي وملأ قلبي يقينا. وغدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما كان من أمري، فدعا الله أن يثبت قلبي على دين. كمان هو في استنباط، يعني أنت إلك علاقة مع الله مباشرة، إلك ابتهالك، إلك سؤالك من الله. ما في شك أن الحياة في أشياء محيرة، يا رب تعلم ولا أعلم، دلني بك عليه، دلني على رجل يحبك، إن كان هذا يحبك وتحبه فألق حبه في قلبي، إن كان هذا على حق فاجعلني أميل إليه. يعني اجعل بينك وبين الله علاقة، اجعل بينك وبين الله سؤال وجواب وابتهال، كما فعلت من الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل حمزة في الإسلام، هذا مكتب كبير، مكتب كبير. لذلك أنا أقول لكم كن شخصا لامعا، كن شخصا متفوقا، إما في الدراسة أو في العمل أو في التجارة أو في الصناعة أو في الزراعة أو في الشهادات العليا، كن متفوقا ولامعا، بحيث إذا عرف الناس أنك مؤمن الإسلام يعتز بك. هناك من يعتز بالإسلام وهناك من يعتز به. إنسان متفوق جدا وهو يصلي وهو يغض بصره عن محارمه، يا عظيم. الناس لا يطأطئون لك إلا إذا رأوا منك تفوقا في اختصاص، عندئذ يحترمونك ويحترمون دينك ويحترمون المنهل الذي تشتب منه. كلكم يعلم أنه في معركة بدر قتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والأسود بن عبد الأسد المخزومي والوليد بن عتبة والنضر بن الحارث والعاص بن سعيد وطعمة بن عدي وعشرات من زعماء قريش ومن تراثهم ومن أعلى مستوى في مستويات. طبعا غزوة أحد إذن هي أخذ بالثأر لهؤلاء القتلى. الآن هذا الوحشي الذي قتل سيدنا الحمزة، أنا والله العبد الفقير كنت في الحج والعمرة مرات ثلاث أو أربع، في كل مرة نزور قبر سيدنا الحمزة، وأنا أمام قبره والله أيها الإخوة أشعر أنه كم إنسان قتل في هذه الدنيا، قتل. الذين يموتون على فراشهم حتى أنوفهم معظم الناس، أكثر الناس، لكن الذين يقتلون كسر. ما شعرت أن أحدا كان قتله رفعة له وسؤددا كهذا الصحابي. تقف أمام قبره وينتلئ قلبك إكبارا
لإشهاده في سبيل الله. يعني أنت أيها الأخ يعني باللغة العامية أنت تكون يعني توظف شخصيته وعلمه وطلاقة لسانه واختصاصه وخبراته وحياته لغير الله. أنت عظيم، عظيم إذا عرفت الله. أنت عظيم إذا وظفت كل الطاقات في سبيل الله. أما إذا الإنسان يعني من شغل بالدنيا والتاط قلبه منها بثلاث، بشغل عناه وأمل لا يدرك منتهى، لم يبال الله في أي شعب من شعب الدنيا هلا، فمات لسبب تافه، يعني مات وانتهى ونسيه الناس. لكن هذا الاستشفاء، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل فقال: أسد الله وأسد رسوله. الحبشي الذي قتل هذا الصحابي الجليل طبعا أسلم، وبعد إسلامه يروي كيف قتل. طبعا يقول: هذا الوحشي كان عبدا، وكان عم جبير قد لقي مصرعه يوم بدر، فقال له جبير: اخرج مع الناس، وإن أنت قتلت حمزة فأنت عتيد. ثم أحالوه إلى هند بن عتبة زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضا ودفعا إلى الهدى. وكانت هند قد فقدت في معركة بدر أباها وعمها وأخاها وابنها ملطورة، وقيل لها إن حمزة هو الذي قتل بعض هؤلاء وأجهز على البعض الآخر. من أجل ذلك كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أكثر القرشيين والقرشيات تحريضا على الخروج للحرب، لا لشيء إلا لشيء واحد، لتنصر برأس حمزة مهما يكن الثمن. ولقد لبثت أياما قبل الخروج للحرب وليس لها عمل إلا إفراغ كل حقدها في صدر وحشي ورسم الدور الذي عليه أن ينفذه. كل هذا لك، كل قلائدها وكل أساورها وكل أقراطها وكل خلاخلها وكل زينتها هبة لهذا الوحشي إذا قتل حمزة. يقول الوحشي: كنت رجلا وحشيا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، فقلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته أو حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا، ما يقف أمامه شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستفر منه بشجرة لأتقحمه أو ليدنو مني، إذ تقدمني إليه تباع بن عبد العزة. فلما رآه حمزة طاح به هلم إليه، ثم ضربه ضربة فما أخطأ رأيه. قال عندئذ هذا الوحشي: هكذا شاءت حكمة الله، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. بناس أهل الدنيا ضعاف الأفق يظنون أن الموت مصيبة، لا، الموت انتقال من دنيا صغيرة إلى آخرة واسعة. هذا قال عنه النبي ذلك: خروج المؤمن من الدنيا إلى الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كخروج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. قال عندئذ هززت حربتي
حتى إذا رضيت منها دفعتها، فوقعت في سنته تحت سرته، يعني سنته، حتى خرجت من بين رجلي ونهض نحوي فغرب على أمره ثم مات. وأتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه، إذ لم يكن لي فيه حاجة فقد قتلته لأعتق. ولما قدمت مكة أعتقت طبعا حسب الوعد، ثم أقمت بها حتى دخلها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هربت منها إلى الطائف. فلما خرج وفد الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، ضاقت علي المذاهب وقلت ألحق بالشام أو باليمن أو بسواهما، فوالله إني لفي ذلك من همي وحزني، إذ قال لي رجل ويحك، هذا قاتل سيدنا الحمد، ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل أحدا من الناس يدخل في دينه. مبادئ الإسلام، قاتل أحب الناس للنبي، ومع ذلك إذا أعلن إسلامه تهل. فخرجت حتى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يرني إلا قائما أمامه أشهد شهادة الحق. وقف أمامه قال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما وحشي أمام أي إنسان بالأرض فعل فعلته، والله لو قال الشهادة مليون مرة لما يفرمه، أليس كذلك؟ هذه النبوة وهذا الإسلام وهذا الحق. فلما رآني النبي قال أوحشي أنت؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال فحدثني كيف قتلت حمزة؟ فحدثته. فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، أملك أن أعفو عنه ولكن لا أملك أن أرى. قتل أحب الناس إلي، قال ويحك غيب عني وجهك. فكنت أتنكب طريق رسول الله حيث كان لا أواجهه لئلا يراني حتى قبضه الله إلي. قال فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب، هذه بتلك صاحب اليمامة، خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائما في يده السيف، فتهيأت له وهززت حربتي مثل ما عمل مع سيدنا حمزة، حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه. فإن كنت قد قتلت بحربتي هذه خير الناس وهو حمزة، فإني لأرجو الله أن يغفر لي إذ قتلت بها شر الناس مسيلم. يعني قتل بها خير الناس وقتل بها شر تعادل يعني. فلعل هذه بتلك. هند بنت عتبة مثلا، أنا قرأت عن بعض التاريخ الذي يتحدث عن فتح القدس في عهد الصليبيين. الصليبيون في القدس قتلوا 70,000 مسلم في يوم واحد، ذبحوهم ذبحا. فلما فتح القدس سيدنا صلاح الدين عفى عنهم جميعا وكان أرحم بهم من أنفسهم، هذا هو المسلم. أنا أتصور لو أن المسلم ملك عدوه، والله الذي لا إله إلا لا يستطيع أن يفعل معه شيئا إلا وفق منهج الله. بالحرب في قتل، لكن بعد أن يستسلم هناك أخلاق شرعها الله لنا
فسيدنا النبي لما أسلم ولكن غيب عني وجهه. وماذا فعل؟ قتل مسيلمة بعد حمزة. قال يتابع الحديث، قال لقد أمرت هند بنت عتبة، أمرت وحشيا أن يأتيها بكبد حمزة، واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المسعورة، وعندما عاد بها إلى هند كان يناولها الكبد بيمناه ويتلقى منها قرطها وقلائدها حسب الاتفاق بيسرى مكافأة له على إنجاز هذه المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى سيدنا الحمزة قد قتل وقد نفتل به قال لن أصاب بمثلك أبدا، يعني هذه أكبر مصيبة في الحياة. هكذا، هذا وفاء النبي وهذا حب النبي، قال لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من موقفي هذا. وتروي بعض الكتب أن أصحابه تمنوا أن يمثل بقتل قريش، فقال عليه الصلاة والسلام لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. النبي والمسلمون والمؤمنون لهم أخلاق. حينما انصرف النبي من موقعة أحد مر على نساء من بني عبد الأشهل يبكين شهداءهم، فقال عليه الصلاة والسلام من فرط حنانه وحبه لكن حمزة لا بواكي له. فهم أصحابه أنه لا بد من أن تأتي النساء لتبكي حمزة، فلما سمع النبي البكاء قال ما إلى هذا قصد، ارجعنا يرحمكن الله فلا بكاء بعد اليوم. نواح ضرب الوجه، تمزيق الثياب، شد الشعر، جسر وانهد. أنا مرة كنت في جنازة، خرجت زوجته إلى الطريق تولوي هكذا بلا شيء. هذا كله من فعل الجاهلية، موته استشهاده قضاء وقدر، والإنسان كلما ارتقى إيمانه تنضبط أحزانه، يبكي ويتألم. أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم أبكي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. على هامش هذه القصة، قصة تعرفونها جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على قبره قال هذه الكلمة رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت، شوف الأدب مع الله، فإنك كنت ماذا قال بعده؟ ما علمت. المؤمن لا يزكي على الله يعني. يعني أنا في حدود علمي، فإنك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير. مرة أنا حضرت جنازة، قام أحد علماء ليؤبن المتوفى، والله هكذا قال المتوفى أعرفه معرفة جيدة وهو صديق وهو من أهل اليسار، مو عكس اليمين، اليسار هنا بمعنى الغنى، وله بيت وله عدة سيارات وله معمل ويعيش في حياة من أرقى مستوى، وله سفرات لأوروبا كل سنة، رجل يعني طبعا بالمباحات أعرفه صالحا. أما تأثرت تأثرا شديدا حينما قال هذا العالم وهو يؤبنه أخوكم أبو فلان كان مؤذن ترحموا عليه، 65 سنة عاش، ما تمكن هذا العالم أن يتكلم عن هذا الإنسان إلا كلمة واحدة،
ماذا يقول؟ بيته 400 متر ما بتنحكاه يا عسل، جاب صين ما بينحكى، جاب صين تاع بيت، عنده 3 سيارات ما بينحكى، كله مغلق. كان مؤذن ترحمه عنه. فقلت في نفسي اجهد أن الإنسان إذا وافته المنية يتحدث عنه الناس 5 دقائق، ربع ساعة، والله عمل كذا، فعل كذا، دعا إلى الله، أنشأ مسجد، ألف كتاب، رعى الأيتام، أطعم الفقراء، خدم الناس، أخلص بعمل وهكذا. فلذلك هذه الدنيا فانية، وبطولتنا فيها أن ندع عملا صالحا نرقى به عند الله، والحمد لله رب العالمين.

من صنعك ولطفك الخفي. اللهم حسبنا من سؤالنا علمك بحالنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

فلذلك فدع واستقم كما

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل

الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة

فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
3: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان، بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: ثناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع في عناوين النشرة. حزب الله يرفض وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وزيرة الخارجية الأسترالية تقبل المزاعم المتعلقة بسوء المعاملة والاعتداء التي طرحها نشطاء أسطول الحرية. وفي الرياضة، البولندية مايا خفالينسكا تبلغ أول نهائي لها في إحدى بطولات جراند سلام، وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة. في التفاصيل، رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، ويطالب الأمين العام لحزب الله بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار في 17 من أبريل نيسان، إلا أنه تعرض لانتهاكات يومية مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية داخل مناطق في جنوب لبنان، ومواصلة الجماعة المدعومة من إيران شن هجمات لها على إسرائيل. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مسؤولا عن الهجوم بقذائف الهاون الذي أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات حفظ السلام الصربية.
2: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern Lebanon. The IDF said overnight Hezbollah launched several mortar shells that landed inside of a UNIFIL force position in the Dibin area in southern Lebanon.
1: شهدت جلسات تقديرات الميزانية في مجلس الشيوخ الأسترالي مواجهات حادة بين حزب الخضر ووزيرة الخارجية بيني وونغ، وتحولت المناقشات بين أعضاء المجلس

0: معاملة المزعوم بأنه مروع وغير مقبول، مؤكدة أنها تصدق ما ورد في الشهادات.
1: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
2: So you believe well, these women?
1: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: تظهر أرقام جديدة أن ظاهرة التشرد في ولاية نيو ساوث ويلز تشهد ارتفاعا حادا، خصوصا في المناطق الإقليمية. ووجد تقرير التشرد في نيو ساوث ويلز أن عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء في الولاية ارتفع بمقدار 75% خلال 6 سنوات. وسجلت منطقة إلاوارا وجنوب نيو ساوث ويلز ارتفاعا لافتا بلغ 689%، حيث ارتفع العدد من 27 شخصا إلى 213 شخصا. ويأتي هذا التقرير بعد دراسة أخرى أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز، وجدت أن أزمة التشرد أصبحت كبيرة أو حادة أو حادة جدا في ثلثي المجالس المحلية في أستراليا، مقارنة بحوالي 10% فقط خلال عقد 2010. أقر مجلس النواب الأسترالي الدفعة الأولى من الإجراءات التي تضمنها مقترح الموازنة الحكومية، إلا أن الدعم الذي تحتاج إليه الحكومة من حزب الخضر لتمرير التغييرات الضريبية في مجلس الشيوخ ما زال غير مضمون، بعد أن أعرب المتحدث باسم الحزب في الشؤون الخزانية نيك ماكيم عن مخاوفهم من الصلاحيات التقديرية الواسعة الممنوحة لتعديل القواعد الضريبية. وقالت سيناتور الحزب الوطني بريجيت ماكنزي في تصريحات لبرنامج توداي على القناة 9 إن هذه الموازنة لا تحظى بشعبية.
3: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
0: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. تواجه خطط الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا، ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً أوضحت فيه أن الرسوم الجمركية المقترحة بمعدل 12.5% تأتي رداً على ما تعتبره تقصيراً من بعض الدول في مكافحة العمل القسري. لكن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز قال إن أستراليا تمتلك بعضاً من أقوى القوانين في العالم لمكافحة العبودية الحديثة، في حين قال المتحدث باسم المعارضة في شؤون التجارة مات كانافن إن التقرير لم يتضمن سوى سطرين فقط عن أستراليا. من جانبه أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة في هذه القضية.
4: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them. In every war, every major war.
0: أفاد المكتب الأسترالي للإحصاءات بأن 3/4 النمو السكاني في أستراليا يعود إلى الهجرة، وإذا استمرت التوقعات الحالية فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان أستراليا 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. وقد وصل عدد سكان أستراليا رسميا هذا الأسبوع إلى 28 مليون نسمة. وقال رئيس قسم الديمغرافيا في المكتب الأسترالي للإحصاءات بيدر كو إن السكان يزدادون بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا. أعلنت الزعيمة السابقة للحزب الليبرالي في كانبرا ليان كاسلي استقالتها من الحزب بشكل نهائي بعد 7 أشهر من تنحيها عن المنصب القيادي. وقالت عضوة الجمعية التشريعية في دائرة يوربي إن الحزب يعاني من ثقافة سامة وإنها لم تعد قادرة على البقاء فيه. وأكدت كاسلي أنها ستتقدم كنائبة مستقلة بعد ما وصفته بثمانية

0: عشر شهرا من التنمر والترهيب والأكاذيب والتهديدات. من جانبه نفى زعيم الحزب الليبرالي مارك بارتن وجود ثقافة سامة داخل الحزب، لكنه قال إن الحزب تعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتنمر. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطة صندوق تبلغ قيمته $1.8 مليار كان مخصصا لمعالجة ما وصفته الإدارة بتسليح الحكومة، وكان الهدف من الصندوق تعويض أشخاص قالت الإدارة إنهم تضرروا من ممارسات نسبتها إلى إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وقد واجه المقترح طعونا قضائية ومعارضة من الديمقراطيين، إضافة إلى بعض الجمهوريين في الكونغرس. قال الائتلاف المعارض إنه سيحتاج إلى العمل بجهد أكبر لتوسيع قاعدته الشعبية بعد استطلاع للرأي نشرته صحيفة The Australian Financial Review، أظهر تصدر حزب أمة واحدة نسبة التأييد الأولي. وأظهر الاستطلاع حصول الائتلاف على 20% من الأصوات الأولية مقابل 28% لحزب العمال و 31% لحزب أمة واحدة بزيادة 4 نقاط. وقال النائب العمالي جوليان هيل إن نتائج الاستطلاع تظهر شعور الناس بالإحباط في ظل ضغوط تكاليف المعيشة. أما النائب في الائتلاف دان تيهن فقال إن النتائج تعكس عدم الرضا العام عن أداء الحكومة.
1: Two thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة، مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر، تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله. هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا لقاء من جملة لقاءاتنا حول تأملات حول كتاب ربنا تبارك وتعالى. والسورة التي سنشرع في التأمل فيها الليلة هي سورة النحل، وهي سورة مكية إلا بعض آيها، وما كان منها مدني سنعرج عليه في وقته في اللقاء القادم. أما اليوم فإننا سنذكر ما كان في أولها من آيات، وأكثر آياتها الأول هن آيات مكيات. فنقول والله المستعان، سميت هذه السورة بسورة النحل لأن الله جل وعلا ذكر فيها اسم النحل. قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهذا أمر تكرر معنا كثيرا، أن السورة لا تسمى إلا بمفردة ذكرت فيها. وكذلك سميت سورة البقرة وآل عمران وغيرهما من سور القرآن على هذا المنوال، فلا جديد في هذا. والنحلة أحد الدواب الأربع الواردة في حديث ابن عباس فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد معروفة، وأما الصرد فطائر أكبر من العصفور قليلا، ضخم الرأس عظيم المنقار، العرب كانت تتشاءم به خاصة إذا أكل أمامها عصفورا. فجاء الأمر النبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه، عن قتل هذه الدواب الأربع، كما ورد الشرع بالنهي عن دواب أخر غير هذه. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الجراد إلا إذا خيف ضرره أو قتل لأكله، منفعة الأكل تغلب على النهي عن قتله، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث التي وردت في أن النبي وأصحابه رضي الله عنهم أكلوا الجراد. هذا ما يتعلق بمفهوم النحلة قبل أن نشرع في البيان. ويسمى صوته أي مجتمعا النحل يسمى دوي، وقد ورد في الأحاديث: دوي كدوي النحل. وهذه السورة قلنا إنها سورة مكية، ونكرر بعض ما ورد. السورة المكية ما نزلت قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزل في مكة يسمى مدني على الصحيح، وبينا أن هذا في ثلاثة أقوال، لكن هذا من باب مدارسة العلم. في كل لقاء نحاول أن نعرج على أمر معين، إما وعظا أو تعريفا. أما اللقاء اليوم فسنتكلم فيه غالبا عن الطريقة في استنباط الأحكام من كلام الرب جل وعلا، وأسلوب العلماء في الأخذ من كلام الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في صدر هذه السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الفعل أتى بالإجماع فعل ماضي، والشيء إذا مضى وانتهى لا يقال في حقه لا تستعجله. الشيء إذا مضى وانتهى لا يقال في حقه لا تستعجل، لأنه قد قضي وانتهى. فعلى هذا قول الله جل وعلا فلا تستعجلوه قيد يدل على أنه ليس المقصود أن هذا الأمر قد وقع، لأنه لو كان قد وقع فعلا لا يقال في حقه لا تستعجلوه، وإنما يقال لا تستعجل في الشيء الذي لم يحصل بعد. لكن الأمر هنا والمقصود به على الصحيح والله أعلم قضية عذاب الكفار يوم القيامة، هو الذي يرقبه كفار قريش، وقيل قبل ذلك من الهلاك لكن هذا أرجح. هذا الأمر لم يقع، لكنه لأنه متحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزلة الشيء الذي وقع. الشيء المتحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزلة الشيء الذي وقع. هذا النوع من الكلام لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله، لأن أي أحد يقول عن شيء سيقع قد يقع خلاف الذي قال، ولكن لا يقدر على مثل هذا القول إلا الرب تبارك وتعالى. والله يقول لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، إلى آخر آيات سورة الكهف. والذي يعنينا هنا أن هذا الأمر أصلا يدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى، وأن الله أنزل هنا الأمر المتحقق الوقوع منزلة الشيء الذي وقع. وقلنا إن أمر الله هنا المقصود به عذاب الكفار يوم يوم القيامة سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كلمة الروح وردت في القرآن كثيرا، لكن القرائن تدل على المعنى، القرائن تدل على المعنى. فقول الله جل وعلا في مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذه قرينة على أن المقصود بالروح من؟ جبريل، على الأقل مقصود به ملك، قد يكون غير جبريل، لكن ظاهر السنة على أنه جبريل، لكن المقصود به هنا أحد الملائكة، والغالب أنه من؟ أنه جبريل. فقول الله فتمثل لها بشرا سويا قرينة على أن المقصود بالروح هنا من؟ جبريل أو ملك من الملائكة. والله تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا الروح جاءت مبهمة، واختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن ظاهر الآية لأنها مبهمة أن المقصود بها الروح التي في جسد بني آدم. هنا يقول الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فالملائكة تنزل بهذا الروح، والآن ما نعرف ما هو الروح لكن سنفسره بالقرآن، على بعض العباد الذين اصطفاهم الله، والقرآن يتمم بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. الله يقول لنبيه: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال رفيع الدرجات ذو العرش: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذا في غافر. وكلهن واضح أن المقصود أنه الوحي الذي ينزل به الملائكة على النبي المختار، أي نبي، من أين؟ من الله أو من السماء. فالمقصود بالروح هنا ماذا؟ الوحي. المقصود بالروح هنا الوحي. وإنما سمي الوحي روحا هنا لأنه كما أن بالغذاء حياة الأبدان، فإن بالوحي حياة الأرواح، كما أن بالغذاء حياة الأبدان فإن بالوحي حياة الأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقول الله ينزل الملائكة بالروح هذا إجمال، لكن دلت السنة على أن الموكل بنزول الوحي هو من؟ جبريل عليه السلام. دلت السنة إجمالا على أن الموكل بالوحي وإنزاله من الملائكة كلهم هو جبريل عليه السلام. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالنبوة كما قدمنا مرارا وتكرارا مسألة ماذا؟ مسألة اصطفاء، لا تنال لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام. فإن الأنبياء لا يعلمون أنهم أنبياء حتى ينزل عليهم الوحي ويأتيهم الملك وينبئهم، وإلا لا يوجد كلية تخرج أنبياء ولا حلقة علم تخرج أنبياء. يوجد كليات وحلقات علم تخرج علماء، لكن النبوة أمر يصطفيه الله جل وعلا في اختيار بعض عباده. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله تبارك وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن هنا مفسرة، أن هنا في أصح أقوال النحويين أن المفسرة لما قبلها، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا لا إله إلا أنا كما يقول رب تبارك وتعالى هذا توحيد الألوهية، ونفس الشيء فاتقون دعوة إلى توحيد الألوهية، لكن الفرق أن الأول به عرف الله تبارك وتعالى، وقلنا إن كلمة رب تفيد توحيد الربوبية، أما كلمة إله تفيد توحيد الألوهية. وقلنا مرارا إن الله جل وعلا لما كلم موسى، موسى قدم يبحث عن جذوة من النار، والله يربي عباده على التوحيدين، فلما قدم موسى ليلتمس جذوة من النار وهو لا يدري أنه نبي ولا أنه موسى الذي سيصبح كريم الله أو صفي، كل هذا كان موسى عليه السلام يجهله، فجاء خائفا يرقب هذه النار. فالله جل وعلا قبل أن يملي عليه توحيد الألوهية وهو مطلب الرب جل وعلا من خلقه، قال له تبارك وتعالى: يا موسى إني أنا ربك، فأشعره بالطمأنينة. الآن لم يطلب منه أي طلب، لأنه لما قال له أنا ربك كما يقول لك أبوك، وأنت ضايع أنا أبوك، أنا أخوك الأكبر، أنا رئيسك، أنا مديرك، أنا أميرك، حتى تشعر بالطمأنينة. فقال له ربه جل وعلا: إني أنا ربك، فشعر موسى بالطمأنينة لأنه لا يوجد تكليف. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما شعر موسى بالطمأنينة طلب منه الله جل وعلا أن يعبده. قال الله جل وعلا: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن أعطى توحيد الألوهية، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بعد أن مهد بتوحيد الربوبية. هنا الله جل وعلا جاء بتوحيد الألوهية في الطريقين، قال: أن أنذر أنه لا إله إلا أنا. لماذا ينذرون بتوحيد الألوهية؟ لأن العرب لم تنكر توحيد الربوبية، فقال الله جل وعلا: أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم ذكر الله جل وعلا بعض البراهين على أنه رب العالمين جل جلاله. والسورة هذه سورة النحل تسمى سورة الامتنان، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من مننه على خلقه تبارك وتعالى، صدرها الله جل وعلا في آيات متفرقات ببراهين البعث. بماذا؟ ببراهين البعث. وبراهين البعث أكثر من 5، لكن الموجود في سورة النحل غالبا 3. الموجود من براهين البعث في سورة النحل كم؟ 3. الأول الاستدلال بالأمر العظيم على الأمر الذي أدنى منه. قال الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فلما خلق السماوات والأرض دل جل وعلا به على القدرة على بعث الناس، لأن الله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا أول براهين البعث. الأمر الثاني خلق الإنسان نفسه، ولذلك قال الله جل وعلا بعدها: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وكونه جل وعلا خالق للإنسان قادر، بما أنه جل وعلا خلقه ابتداء فهو قادر على أن يعيده وهو البعث، ولهذا قال الله في ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قبلها قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذان كم برهان؟ برهانان. البرهان الثالث إحياء الأرض، ولهذا الله جل وعلا قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن إلى آخر الآية. فإن بات الأرض بعد مواتها دلالة على ماذا؟ على القدرة على بعث الناس. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه براهين البعث الثلاثة التي ذكرهن الرب جل وعلا في سورة النحل. قال الله جل وعلا في بعضهن: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الله جل وعلا الإنسان ليعبده ويخضع لربه ويطيعه، فإذا هو خصيم بمعنى مخاصم، صيغة مبالغة من خصمة، يجادل ربه. إذا أخذنا بهذا المعنى أصبحت الآية في معرض المدح أو في معرض الذم؟ في معرض الذم. فالآية هنا ذم لمن يخاصم ربه ويجادله، وهي بمفهوم المخالفة مدح لمن لم يجادل في الله جل وعلا ولم يخاصم فيه. ثم ذكر الله جل وعلا قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام هنا الإبل والبقر والغنم. الأنعام المراد بها هنا الإبل والبقر والغنم، والغنم بقسميها المعز والضأن، فأصبحت 4، كل منها ذكر وأنثى. هذه 8 أزواج التي ذكرهن الله جل وعلا في سورة المائدة وسورة الأنعام. والأنعام خلقها لكم فيها، الآن نأتي الفقهيات، لكم فيها دفء. الدفء يكون إما من الأصواف أو الوبر أو الشعر الذي يؤخذ من أين؟ من جلود الأنعام، وهذا ظاهر. ومنافع كونها تتناسل ذوات منافع متعددة. ومنها أي من الأنعام تأكلون، وهذا فيه دلالة صريحة على جواز أكل ماذا؟ الأنعام، دلالة صريحة على جواز أكل الأنعام. ثم قال الرب تبارك وتعالى: ولكم فيها أي في الأنعام جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرواح هو عودة الأنعام من المرعى، وأما السروح فهو ماذا؟ ذهابها. وإنما قدم الله جل شأنه الإيابة هنا لأن الإنسان تقر عينه بعودة دوابه، وقد رعت وأصبحت أعظم بطونا وأحفر ضروعا، وكونها في حظائرها عنده بجواره أقر لعينه، وهي أين؟ وهي ذاهبة في الصباح هزلا ذاهبة إلى المرعى. فلذلك قدم الله جل وعلا الرواح على الصروح رغم أن الزمن يقول إن الصروح مقدم على الرواح، وهذا من أسباب التقديم والتأخير بكلام الله. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه كلها ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير، لكن الله قال بعدها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآن ويخلق ما لا تعلمون، هذه خليها في الأخير. خلينا الآن في قوله جل وعلا، أو دعنا الآن في قوله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. اختلف العلماء في أكل لحم الخيل. أكل لحم ماذا؟ الخيل. لماذا ذكرنا الخيل وحدها؟ لأن الأنعام هذه الإبل والبقر والغنم متفق على ماذا؟ على أكلها. والبغال والحمير، البغال متفق على تحريمها، والحمير في خلاف بين العلماء، لكن أعظم العلماء جمهور العلماء على أنها حرام. إذن ما الذي بقي؟ بقي الخيل. الآن نأتي كيف يستدل الفقهاء أو العلماء بالقرآن. ذهب أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وأحد أقوال في مذهب مالك رحمه الله، إلى حرمة أكل لحم الخيل، وحجتهم هذه الآية. أين الحجة؟ قالوا إن الآية متفقون نحن وأنتم جميعا على أنها في سياق الامتنان من الرب على عباده، وهذا لا خلاف فيه. قالوا إن الله لما ذكر الأنعام قال: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فصرح بالأكل. فلما جاء عند الخيل والبغال والحمير قال: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ولم يقل في منه على عباده أنها تؤكل. فقالوا هذا من أعظم الأدلة على أن لحم الخيل محرم. هذا واحد. الأمر الثاني فيما يفهم عند الوصوليين بدليلة الاقتران، ما هو مفهوم الاقتران؟ أنها الخيل والبغال والحمير. قالوا إن الله أشرك الخيل مع البغال والحمير، وأنتم متفقون معنا على أن البغال والحمير محرمة، فقرنت معهما الخيل فأصبحت محرمة من دلائل ماذا؟ الاقتران. لكن قرينة دلائل الاقتران عند الأصوليين من أضعف أدلة التحريم. دليلة الاقتران عند الأصوليين قال بها بعض جمع العلماء، لكنها من أضعف أدلة التحريم عند الأصوليين. الذي يعنينا أنهم قالوا إشراكها مع الخيل مع البغال والحمير إشراك في الحكم، هذه أدلة من قال بماذا؟ بالتحريم. ثم قالوا إننا متفقون أن اللام في قوله جل وعلا للتعليل، لتركبوا، هذه لام التعليل، ولذلك جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا، وإلا تصبح تركبونها، لكن حذفت النون لوجود اللام الناصبة. المقصود لتركبوها وزينة، وزينة على صح أن تعرف مفعولا لأجله، وهو نفس الشيء تعليل. فقالوا إن التعليل عندنا يفيد الحصر، بمعنى أن الخيل والبغال والحمير لا تصلح إلا إما للركوب وإما للزينة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أكلها. هذه أدلة من قال بهذا القول، وقلنا هذا قول عند المالكية وقول عند من؟ الأحناف. ذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وجماهير العلماء من المحدثين وأصحاب أبي حنيفة إلى جواز أكل لحم الخيل، وحجتهم ما يلي. طبعا هؤلاء لم ينظروا لهذا النص، لأن النص هذا يحتمل، وإنما أتوا بأدلة قطعية وهي في الصحيحين. أولها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر، عام خيبر، عن لحم الحمر الأهلية، وأباح لنا أكل الخيل، أكل لحم الخيل. فهذا قالوا نص صريح في الصحيحين على جواز أكل لحم الخيل، وهو يعارض الاحتمال الموجود الذي في الآية. واحتجوا بما في الصحيحين أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقولها في المدينة، لا يأتي إنسان يقول سفار محتاجين للأكل، في المدينة فرسا فأكلناه. والحديث قلنا في الصحيحين. وزاد الدارقطني رحمه الله زيادة قال فيها إنها قالت: كان لنا فرس خشين أن يموت، يعني قرب أن يموت، فنحرناه وأكلناه، أو ذبحناه وأكلناه. فقال الشافعي رحمة الله عليه وأحمد وجماهير العلماء بجواز لحم أكل لحم الخيل من باب هذه الأدلة التي واردة عن جابر وعن أسماء رضي الله عنهما. وقد قلنا إن الحديثين أين؟ في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. ولهذا صاحب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما عارض أبي حنيفة في تحريم لحم الخيل. من صاحب أبي حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف اسمه يعقوب بن إبراهيم محمد بن الحسن الشيباني، هذان تلميذا أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما، ومن أخلص الناس للمذهب، وقد أسهما كثيرا في تحرير مذهب أبي حنيفة، لكنهما لما نظرا في النصين أبطلا قول أبي حنيفة بماذا؟ برأيه رحمة الله تعالى على الجميع. من باب الفائدة، محمد بن الحسن هذا كان سمينا بدينا جدا، لكنه كان مليح الوجه جدا، فأول ما كان يطلب العلم جلس أمام أبي حنيفة، ولا يوجد شيء مثل التقوى، فلما رآه أبو حنيفة أمره أن يجلس وراءه، فجلس سنين وأبو حنيفة لم يراه يأخذ العلم من أبي حنيفة ووراه، حتى نبت شاربه وتغير وجهه وذهبت الملاحة التي هو فيه قليلا، فلم يعرفه أبو حنيفة بعدما كبر، ثم بعد ذلك صار يصبح يجلس أمامه، وكان قلنا بدينا جدا. قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أخف روحا منه، وكان ذكيا جدا. وما الشافعي رحمه الله، احنا سطردنا في باب الفوائد، أخذ علم الأثر عن مالك في المدينة، وأخذ علم العقل والرأي عن محمد بن الحسن، لأن الشافعي لم يدرك أبا حنيفة، وذهب إلى مصر ومزج بينهما، ما بين عقل محمد بن الحسن وما بين الأثر الذي أخذه عن مالك، وأخرج مذهبه الجديد رحمة الله تعالى عليه في أرض مصر. الشاهد أن صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف خالف أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، ولم يقول بتحريم لحم أكل الخيل، لوجود ماذا؟ لوجود النصوص الصريحة. ذهب بعض العلماء إلى كراهة أكل لحم الخيل تنزيها، قالوا إن هذه الأمور مضطربة، فالأفضل تركها كراهة. الذي يعنينا هنا قضية استدلال العلماء، كيف أجاب المجيزون عن قول العلماء الأولين في الجواز؟ قالوا إن قول الرب تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها منافع ومنها تأكلون، لا يدل على الحصر، بدليل أن الإبل ذكر الله فيها الدفء والمنافع والأكل، ولم يذكر الركوب، ويجوز ركوبها. فكذلك الخيل ذكر الله جل وعلا أنها زينة وأنها تركب، ولا يعني هذا أنه لا يجوز أكل لحمها، واضح أنه لا يجوز أكل لحمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. العرب قديما ما تفتخر بالغنم، وإنما تفتخر بماذا؟ بالخيل، تفتخر بالإبل والخيل، كما في قول عباس بن برداس السلمي وغيره كعقبان خير وغير ذلك، كانوا يقولون إن الغنم ليست موطن فخر، وإنما الموطن الفخر في الإبل والخيل، إذا عقدت وربطت في حظائرها أمام بيت الرجل أو في فناء داره أو عند قبيلته، هذا موضع فخر لهم، ولهذا عاملهم الله بكلامهم، قال جل وعلا: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم قال الرب تبارك وتعالى: نخلص من هذا إلى أن لحم الخيل عند جماهير العلماء ماذا؟ حلال، يجوز أكله. أما البغل واتفقوا على تحريمه، وكذلك لحم الحمار، إلا ما روي عند المالكية قول: إلا ما أنسى أنه يجوز لكم، لا أجوز لك أكل لحم الحمر الأهلية، لكن أظن أحد يصنعه اليوم. ثم قال الرب تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بعد أن ذكر الله الطرائق الحسية التي تحمل الناس عليها البغال والخيل، ذكر الطرائق ماذا؟ المعنوية. ولا طريق معنوية أعظم من طريق يؤدي إلى من؟ إلى الله. فقال الرب: وعلى الله قصد السبيل. والمعنى قصد السبيل أي الطريق القويم المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، المعنى على الله جل وعلا بيان الطريق المستقيم المؤدي إلى رضوانه، وهذا قد وقع بلا ريب بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ومنها هذه من بيانية، أي من هذه الطرق جائر، أي مائل عن ماذا؟ عن الحق، اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك. نعود إلى قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. هذه ويخلق ما لا تعلمون كان المفسرون الأوائل يتكلفون في تفسيرها، لأنه لم يخطر بخلدهم يوما ما نحن فيه من وسائل النقل، لكن الله جل وعلا لأنه يعلم ما هو كائن وما سيكون، وحتى لا يفتن الناس آنذاك بشيء لا يعرفونه، لم يقل لهم جل وعلا أن الحديد ذات يوم سينقل الناس، وإنما قال جل وعلا تمهيدا لمن يأتي بعدهم ماذا؟ ويخلق ما لا تعلمون. وأنا قلت مرة أن أول ما ظهرت السيارات، كان أهل هذه البلاد يعني قبل توحيد المملكة أو في أول توحيدها، سافروا اثنان من ديار نجد، سافروا الهند، فلما سافروا الهند رأوا السيارات لأول مرة قبل أن يعرف الناس السيارات في بلادنا وقبل أن تأتي الصور الفوتوغرافية بالسيارات. والناس كانوا هنا بادية رحل، فرأوا السيارات عيانا تمشي ركبوا فيها، ثم رجعوا وذهبوا ليمن طبي، وأنا أعرف أصحاب القصة. فلما رجعوا جماعتهم قبيلتهم العزوة الذين لهم سووا لهم طعام احتفاء بهم، قادمين من بعيد سووا ذبائح لهم. فصاروا الناس أي إنسان يسافر ويجي قديما لا يوجد وسائل ترفيه يتحلقون حوله عشان يخبرهم ماذا حصل، ماذا شافوا، ماذا رأوا. فرجل منهم كهل ورجل شاب، فالشاب قال بلغته العامية، أنا ذا قال شفنا الحديد يمشي. فنظر الناس بعضهم إلى بعض، طبعا شيوخ قبائل حسب الله ذاك عليهم، نظروا في الكهل في العام في الكبير قالوا صح فلان شفتوا الحديد يمشي؟ قال أبد كذب، ما شفنا والله حديد يمشي ولا شيء، أنكر وركب مع صاحب من أخيه. فقاموا الناس بالعقل والنعال وطردوه من المجلس، تكذب على الرجال تضحك على لحاهم، وخرج. عندما خرج توارى ينتظر عمه يخرج، لأنه في قلبه غل، لأنه يعرف أن عمه صح فعلا رأى الحديد. لما جاء خارج صار يحسبها مسألة عادية، قال أسألك بالله ما ركبنا السيارة ويحلفك؟ قال ليش أنكرت؟ قال أنت تجي لذولي تقول لما شفنا الحديد يمشي، أنا لو قلت نعم لضربوني وطردوني كما ضربوك وطردوك. لأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم، فلا بد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك، لا بد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك. هذا المطر ينزل في أرض تنبت زرع، ما يمكن ما تنبت زرع، ما هي قابلة لأن تنبت زرع. القرآن الله جل وعلا يقول وهو عليهم عمى، على من؟ على الكفار. هو نفس القرآن لشفاء للمؤمنين، لأن قلب الكافر غير قلب ماذا؟ غير قلب المؤمن. كذلك كلامك لا ينبغي أن تقوله لكل أحد، لابد أن يمهد للناس أمرا معظما قبل أن يلقى إليهم. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه ما دام خائف لن يسمع كلام الله. إنسان يرى السيف يرى الرشاش يرى طلقات الرصاص هذا ما يمكن يسلم، هذا خائف. فالله يقول لنبيه فأجره، أعطيه أمان، فإذا أعطيته الأمان لم يعد يخشى على روحه، لم يعد يخاف، فسيقبل عليك بعقله وقلبه. فالله جل وعلا قال لنبيه فأجره لسبب عظيم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، عاد آمن ولا ما آمن. لكن المقصود عموما من الآية في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون تربية الله جل وعلا للناس أن الخطاب لا يكون واحدا لكل أحد، وإنما يتنوع بحسب الجيل أو القلب الذي تخاطبه يتنوع الخطاب. وهذا مر علينا كثيرا في كلام الله. قال الله جل وعلا، وندخل في يعني مسلك آخر، قال هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نبدأ أولا في قضايا لغوية. الفلك جاءت في كتاب الله مذكرة ومؤنثة، الفلك هي السفن قطعا، وجاءت في كلام الله مذكرة ومؤنثة. وبالاستقراء إذا ذكرها الله مفردة أراد به السفينة بعينها واحدة تذكر، وإذا أراد الله بها جمع السفن ماذا يصنع؟ تؤنث، وهي تطلق أي الفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. أعيد، كلمة الفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، فإذا أراد الله بها مفردة جاء بها مذكرة، وإذا أرادها جمعا جاء بها مؤنثة. السؤال الآن ما هو الدليل؟ قلنا من قال لكم بقول طالبوه بماذا؟ بالدليل. الله يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله، الهافي مثله عائد على ماذا؟ على الفلك. أي فلك هنا؟ سفينة نوح. فالمقصود بها سفينة بعينها. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، هذا الذرية تطلق حتى على الآباء، والمقصود بها هنا سفينة نوح. لكن لما يجمع الله السفن ويريد يقول فلك ويقصد بها الجمع يأتي بها مؤنثة. قال الله في البقرة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والفلك التي تجري في البحر، فجاء بتاء التأنيث تجري الداخل على الفعل المضارع، لأن الفلك هنا جاءت على صيغة الجمع. هذا من باب الفائدة اللغوية. أما البحر فهو معروف، ويخرج الله منه كما قال جل وعلا يخرج منهما ماذا؟ اللؤلؤ والمرجان. قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة طريا جاءت هنا صفة للحم، لكن وإن جاءت صفة للحم، والصفة نوع من أنواع القيد، لكن القيد هنا لأنه آت في سياق الامتنان لا يدل على حل ولا على تحريم. أعيد، طريا جاءت صفة للحم، والوصف نوع من أنواع القيد، لكنه لما ساقه الله في سياق الامتنان لا يدل على التحريم بمفهوم المخالفة. بمعنى لا يأتي إنسان ويقول إن لحم البحر، لحم السمك مثلا، إن لم يكن طريا لا يجوز أكله. فإذا قلنا له لماذا لا يجوز، قال إن الله يقول هو سخركم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نقول إن الآية واردة مورد الامتنان، فلا يقبل الاستدلال بماذا؟ بالقيد هنا، لأن المقصود في الامتنان أن أفضل ما يؤكل عندما يؤكل طري حال خروجه. واضح؟ لأن فهم قواعد العلم يعين على فهم كلام الرب. ثم إنه ثبت في الصحيح وغيره أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج في سرية مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عليهم أمير، أي أبو عبيدة، فأصابهم جوع شديد، فرمى البحر لهم بحوت يقال له العنبر، فأكلوا منه أي الصحابة نصف شهر وهم يأكلون منه. طبعا لا يعقل أن يبقى الحوت نصف شهر وهو طري، مستحيل. فبقي نصف شهر يأكلون منه، والحديث في الصحيح. ثم قدموا أخرج أبو عبيدة عظما منه، من هذا الحوت، فدخل من تحت ذلك العظم الراكب، يعني رجل على فرسه، هذا عظم الحوت أكبر منه، أحد عظام الحوت، فحملوا بعضه إلى المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما أكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو رزق ساقه، أي أن أكل

عليه أكثر من نصف شهر قد ألقاه البحر. والعلماء اختلفوا في صيد البحر، ونأخذ أشهر الأقوال وهو الصحيح إن شاء الله، أن كل ما في البحر يجوز أكله، لعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فكل ما يعيش في البحر يجوز أكله. والله جل وعلا هنا يقول: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. نأتي في قضايا اللباس، قضايا اللباس اضطربت أقوال العلماء فيها كثيرا، لكن نبين أن الذهب والفضة الأصل فيهما الحل، إلا أن الذهب حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم على الرجال، وأباح الفضة لمن؟ للرجال والنساء، على المشهور من قول العلماء، الاتفاق على أنه مباح للنساء، لكن في خلاف في إباحة الفضة للرجال، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه جائز، أي الفضة للرجال والنساء. لكن كون هذه الحلية التي أطلقها الله هنا في باب الامتنان وجاءت السنة مفسرة لها، لابد أن يراعى حال اللبس. فمثلا إذا قلنا بجواز الفضة للرجال والنساء، والذهب قلنا جائز للنساء، فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة على هيئة ماذا؟ على هيئة النساء. أعيد، لا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة على الهيئة التي هي من خصائص النساء. فمثلا لا يجوز للرجل أن يضع قلادة، ولا أن يضع قرطا في أذنه، ولا إسوارا في يده، ولا خلخالا في رجله، ولو كان من فضة. فإن قال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأحاديث أنه دل على إباحة الفضة، أجبنا أن النهي هنا لا لأنها فضة، بل لأنها تشبه بماذا؟ تشبه بالنساء. لكن مما يجوز للرجال والنساء اتفاقا عند أكثر العلماء هو ماذا؟ الخاتم. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره خاتما من ذهب ثم نزعه، ثم اتخذ خاتما من فضة، نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز لأحد أن ينقش على هذه الكلام، يعني لا يجوز لأحد أن يجعل نقش خاتمه ماذا؟ محمد رسول الله، وإنما يذهب لشيء يخصه. وقد قال مالك رحمه الله: إن الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة والعلماء والسلاطين كانوا ينقشون على خواتمهم، وكان بعض العلماء يكتب حسبي الله ونعم الوكيل، وكان الإمام الزهري يكتب على الله يتوكل أبو محمد، وغير ذلك. هذا مذكورا في كتب المؤرخين وكتب التي تتكلم عن سير الملوك، أنهم كانوا يضعون نقشا على خواتمهم. لكن الشاهد شرعا يتجنب الإنسان كلمة محمد رسول الله لورود النهي النبوي عنها. ويقولون إن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما بألف درهم. طبعا ابن أمير المؤمنين يعتبر ألف درهم شيء يسير، لكن أمير المؤمنين عمر رحمه الله تعالى بعث إليه يقول: قد بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم، فبعه وأطعم به ألف جائع، ثم اتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بعه وأطعم به ألف جائع واتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والبحر حتى ماؤه، قال عنه صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أما الآيات التي نريد أن نقف بعد ذلك عندها هي قول ربنا جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. طيب، الأنعام مؤنث جاء على جمع تكسير، وجمع التكسير عند العرب يجوز فيه استخدام المؤنث واستخدام المذكر. تقول: قالت العرب وقال العرب، وتقول: قام النساء وقامت النساء، قامت الرجال وقام الرجال. الله هنا يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ولم يقل مما في بطونها اعتبارا بهذا، نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كلمة سائق جزم القرطبي رحمه الله أنه لم يشرق أحد باللبن، لا يوجد أحد شرب اللبن وأصابته شرقة، رغم أنه ممكن أن يشرق الإنسان بالماء، لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: سائغا للشاربين. وهذا اللبن يتكون من أخبث شيئين في بطون الأنعام، وهو الفرث والدم، الفرث بعفونته والدم

0: بلونه، فيخرج الله جل وعلا بقدرته. ولذلك نسبها إلى ذات العلية، قال: نسقيكم من بين فرث ودم. لا الفرث يؤثر بالعفونة ولا الدم يؤثر باللون، فيخرج اللبن أبيض ليس فيه رائحة العفونة ولا اللون الأحمر، خالصا سائغا للشاربين، لأن يد ابن آدم لم تدخل فيه. وسيأتي الآن فيما دخلت فيه يد بني آدم. هذا من باب الامتنان على عباده. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه. الأول قال نسقيكم، الآن عاد الصنع لمن؟ للإنسان. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. السكر، السكر المعروف، الخمر. ومن أكثر ما تتخذ منه الخمر العنب وماذا؟ والتمر. العنب من الزبيب والتمر. الخمر لم يرد في كلام الرب جل وعلا، أو بتعبير أصح لم يرد في الشرع لعن شيء كما ورد في الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، من الخمر نفسها إلى آخر واحد، البائع والمبتاع والساقي والعاصر والمعتصر والحامل والمحمول إليه وبائعها والوسيط والمشري، كلهم لعنهم. ولم يلعن في الربا إلا كم؟ 4 أو 6. وإنما لا يوجد لعن كما يوجد لعن في أين؟ في الخمر. وقد سماها الشرع أنها أم الخبائث. هنا كانت السورة هذه مكية، والله جل وعلا يمهد الصحابة لأمر قادم، فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلما قال سكرا ما قال سكرا حسنا، أتى بها من غير موصوف. أما الرزق وصفه بأنه حسن، واضح؟ تتخذون منه سكرا ما قال حسنا، لكن قال في الرزق حسنا. فلما فرق ما بين الرزق وما بين السكر، دل مبدئيا، لأن هذا الكلام في مكة، دل مبدئيا على أن السكر سيأتي فيه شيء بعد ذلك، والخمر لم تحرم إلا أين؟ إلا في المدينة. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم قال جل وعلا سأنبه على آية يعقلون بعد قليل: وأوحى ربك إلى النحل، قلنا ما هو النحل؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبيوت النحل في كم موطن؟ 3. رتبها الله جل وعلا بحسب أكثريتها، فإن أكثر بيوت النحل أين؟ في الجبال، ثم ماذا؟ ثم في الشجر، ثم فيما يبنيه بني آدم لها ومما يعرشون. ثم قال جل وعلا: ثم كلي من كل الثمرات. وكل هنا لا تعني العموم، لأن النحل لا يأكل من كل الثمرات، وإنما من كل شيء يحسن الأكل منه. ونظيره في القرآن: تدمر كل شيء بأمر ربها. والريح ما دمرت كل شيء، لأن الله قال بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فأثبت جل وعلا المساكن رغم أنه قال تدمر كل شيء. وقال جل وعلا عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن بلقيس لم تعطى كل شيء، وإن المقصود أعطيت كل شيء يعطاه الملوك عادة، وإلا ما كان عندها من الملك كما عند سليمان. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الآن نعود إلى أن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الغنم والنحل تأتي للثمار فتأخذها تخلطها في بطونها، فيخرج من الغنم من الأنعام لبن، ويخرج من النحل ماذا؟ عسل. وكل من اللبن والعسل فيه منفعة للناس، لأن يد ابن آدم لم تدخل فيه. أما ثمرات النخيل والأعناب التي خالطتها يد بني آدم، فيخرج منه الشيء المحمود كالرزق الحسن، ويخرج منه ماذا؟ السكر. على هذا يفهم، وعيد، على هذا يفهم أن من سكر فهو أقل من ماذا؟ أقل من الأنعام، واضح؟ من سكر فهو في الفهم أقل من ماذا؟ أقل من الأنعام. تتخذون منه سكرا، ما يقال بل أضل إلا في الكافر، لكن يقيد في الأنعام في العقل. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه بيناها، ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعظم ما في العسل أنه شفاء للناس، وهذا أمر مشهور لا يحتاج إلى بيان. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية التي نريد أن نتكلم عنها: لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله ليسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. في اللغة في أسلوب كلام العرب ينقسم إلى 3 أقسام: كم قسم؟ ثلاثة: إيجاز ومساواة وإطناب. إيجاز ومساواة وإطناب. الإيجاز بتعبير مقبول الاختصار، والمساواة إن الكلام يكون متوازن لا في زيادة ولا في نقصان، والإطناب الشيء الذي فيه كلام زائد. أحيانا يكون الإيجاز محمود، وأحيانا يكون المساواة محمودة، وأحيانا يكون الإطناب محمودا. هذه الآية مما فيه الإطناب محمود. أين الإطناب محمود؟ أصل الآية أخي: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذا أصل الآية. لكن ذكر الله جل وعلا كلمة سبحانه، هذه جاءت اعتراضية زائدة، فالإطناب هنا محمود لأنه ينزه مقام الرب عما نسبه الكفار إليه. واضح؟ أصل الآية: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن ذكر الله هنا كلمة سبحانه تنزيها لذاته العلية، حتى الزيادة هنا الإطناب هنا أمر محمود لأنه ينزه الله جل وعلا عما قاله الكفار قريش. قلنا مرارا إن كلمة ولد في اللغة تطلق على ماذا؟ على الذكر والأنثى، على الإبن والبنت. فكفار قريش ارتكبوا مع الله جل وعلا حماقتين: الحماقة الأولى أنهم نسبوا إليه الولد، ثم اختاروا له أنقص الولد وهو ماذا؟ وهو البنت. فهم ينزهون أنفسهم عن البنات، ومع ذلك نسبوا البنات لمن؟ لرب تبارك وتعالى. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. العرب من جاهليتها كانت تعلم أنه لا بد من الأصهار، والصهر من يتزوج ابنتك، لكن عندهم الصهر هو كل من يأخذ بنتك. فكانوا يقولون إن لا يوجد صهر أعظم من ماذا؟ هم يقولون إن أفضل صهر، أنا أتكلم عن العرب الجاهليين أو العرب اللي موجودين إلى الآن بعقلية جاهلية، القبر. يقولون أفضل صهر القبر. واضح؟ يعني لا يرتاحون إلا إذا دفن ابنته، حتى يطمئن إن لا يكشف عار. آخر البيت: وخيروهم القبر، يعني يأخذ بنتك منك ثلاثة: زوج يحميها، بعل يراعيها، وخدر يكنها، ثلاثة أصهار وخيرهما القبر. فمن جاهليتهم يقولون أفضل شيء عندما يدفنون البنت سواء بسبب أو بدون سبب يرتاح، خشية من العار. والله يقول هنا عنهم، عن بعضهم طبعا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، تغير من الهم، وهو كظيم يكظم، يتوارى من القوم، نسأل الله العافية، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني على خفية، أم يدسه في التراب، اللي يسمى الموؤودة، قال الله: ألا ساء ما يحكم. هذه نظرة العرب القدامى، بعض العرب القدامى إلى الجاهلية. وكان رجل جد الفرزدق الشاعر كان يفدي الموؤودات، إذا جاء إنسان يبغى يدفن ابنته حية يعطيه مال على أن تبقى البنت حية. فكان الفرزدق يفخر على جرير وعلى غيره من الشعراء بأن جده في الجاهلية كان يحيي ماذا؟ الموؤودات. ولا شك أن هذا عمل، أن هذا عمل عظيم. جاء الإسلام يذم هؤلاء كتابا وسنة، قال الله: ألا ساء ما يحكمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. ووردت أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى في فضل تربية البنات، والله جل وعلا يبتلي بالبنين ويبتلي بالبنات ويبتلي بغيرهما، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن المؤمن الحق يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره كيفما حل وأينما نزل. ويقولون في أخبار الناس المتداولة أن رجلا زوجته رزقت بست بنات ثم حملت، فهددها كأن الأمر بيدها أنها إن كان السابع ابنة أنه سيطلقها، ثم رأى في المنام أنه في يوم المحشر ويقاد به إلى جهنم، فكلما جيء به إلى باب وجد ابنة من بناته ترده عن جهنم حتى انتهى من ستة أبواب، ثم جيء به إلى الباب السابع فلم يرى شيئا، فأصبح وهو ينادي: اللهم اجعلها بنتا، اللهم اجعلها بنتا. هذه قد تصح قد لا تصح، لكنها، وأنا أقول دائما أنا لا أستدل بالقصص كأصل حتى لا نفهم خطأ، لا يصح أن يضرب الناس على القصص، وإنما نستدل بالقصص كشاهد. فالله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وقال لعائشة لما أخبرته أن امرأة قسمت التمرة بين ابنتيها قال إن الله أوجب لها الجنة بما صنعت بابنتيها، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن الخبر هذا الذي سقناه يدل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإنسان أصلا لا يدري أين مكامن الخير، فيما يعطاه أو فيما يمنع منه. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. لكن المرء يستقدر الله خيرا ويرضين به. هذا ما أردنا بيانه حول هذه السورة الكريمة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

عن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

0: وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 31 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم البديع، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. والبديع على وزن فعيل بمعنى مفعل، أي مبدع السماوات والأرض. والإبداع أن تصنع شيئا على غير مثل سابق ومن دون أن يعلمك أحد، شيء جديد كل الجدة. وإذا أردنا أن نبحث فيما يصنعه الإنسان، الإنسان من حيث يريد أو لا يريد، يشعر أو لا يشعر، إنه يقلد. فإذا قال صنعت غواصة فلا شك أنها تقليد غير ناجح للسمكة، وإذا صنع طائرة فلا شك أنه تقليد غير ناجح للطائر. وقد وقع تحت يدي كتاب موسوعي عن الطيور، في مقدمة الكتاب يقول المؤلف: إن أرقى طائرة صنعت حتى اليوم لا ترقى إلى مستوى الطائر. فالطائرة تقليد للطائر، والغواصة تقليد للأسماك للسمكة. وأي شيء صنعه الإنسان لو دققت فيه قد

من أعطى الهواء صفاته وخصائصه؟ من أعطى كل عنصر خصائصه؟ لو أن العناصر كلها تذوب في درجة واحدة، أي تنصهر في درجة واحدة، لرأيت الكون كله غازا أو صلبا أو مائعا. يعني هذا الكون ما فيه من مجرات، من كازرات، من مذنبات، من كواكب، من نجوم، بعدده ومسافاته البينية وحركته المتوازنة، هذا الكون بدقائقه، الأرض بما عليها. يعني مثلا، مثل بين أيديكم أوراق الأشجار، هل تعتقد أنه في الإمكان أن ترسم لنا ورقة ليس لها أصل في الكون؟ أوراق كبيرة وصغيرة، مسننة وملساء وخشنة، انسيابية ومخططة، ذات لون داكن ولون فاقع وألوان متداخلة. لو أردت أن ترسم أنواع الأوراق التي خلقها الله عز وجل، بل إن أوراق أي شجرة واحدة هل تتشابه؟ والله يا رب، لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. طيب وجوه البشر، أنا أضرب أمثلة كثيرة، هل في الأرض كلها 5,000,000,000 إنسان على وجه الأرض؟ هل في الأرض كلها وجه إنسان مشابه لوجه إنسان؟ مستحيل. والشيء الثابت الآن أن لكل إنسان رائحة خاصة، وهذه الرائحة هي أساس معرفة الكلاب البوليسية للمجرم. الإنسان له رائحة واحدة، ولا يتفق اثنان في رائحته. الجلد له رائحة عطرية، هذه الرائحة لكل إنسان رائحة خاصة به، ولكل إنسان إيقاع صوتي خاص به كالموجة، ولكل إنسان قزحية خاصة به، ولكل إنسان بصمة خاصة به، ولكل إنسان تركيب دم خاص به، البلازما. بل إن أحدث البحوث أن هناك ما يسمى بالزمر النسيجية، يعني نسيج الإنسان، كيف أن الدم زمر زمر، لكن زمر الدم محدودة، بينما الزمر النسيجية غير محدودة. حتى الآن وصلوا إلى 2.5 مليار زمرة، يعني لا يشبهك في الكون كله إلا إنسان واحد. وقد يكتشفون بعد حين أن كل إنسان له زمرة نسيجية واحدة. هذا الذي يدعو علماء الطب إلى تفسير ظاهرة أن هذا الجسم رفض هذه الكلية، أن هذا الجسم رفض هذا العضو لاختلاف الزمر النسيجية. طيب، أليس هذا إبداعاً؟ يعني إبداع لا حدود له. أما الإنسان لو أراد أن يرسم وجه، لو كلفنا رساماً أن يرسم وجهاً، يرسم وجه 2-3، بعد حين ينضب الإبداع من ذهنه. مهندسو السيارات يرسمون، يصممون أشكال السيارات، مرة خطوط منحنية، مرة خطوط متعامدة، مرة خطوط انسيابية، وبعد حين يعودون إلى الشكل السابق، تنضب إبداعهم، ينضب. أما الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. أضرب لكم بعض الأمثلة. وجه الإنسان لون قزحية عينه، رائحة جلده، تركيب دمه، نبرة صوته، بصمة إبهامه، هذه كلها هويات شخصية. يعني فيما قبل كنا نعتقد أن البصمة وحدها هوية الإنسان، الآن أشياء كثيرة في الإنسان يتميز بها. فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض.

0: شيء آخر، يعني لو أنك اطلعت على أنواع الأسماك التي في البحار، لو تصفحت يعني كتابا مصورا فيه أنواع الأسماك لأخذك العجب العجاب. يعني حتى الآن الإحصاء مليون نوع من السمك، أي شكل يخطر في بالك موجود، سمك على شكل كرة موجود، على شكل سيف موجود، شفافة موجود، فسفورية موجود، لها أهداب موجود، لها أرجل موجود، سمكة على شكل مزهرية موجود، سمكة تدافع عن نفسها بأن تفرز مادة كالحبر تخفي وجودها موجود، سمكة تحارب أعدائها بالكهرباء بآلاف الفولتات موجود، حيتان كبيرة موجودة، أسماك صغيرة للزينة موجودة. لو أردت أن تقف عند أنواع الأسماك شيء لا ينتهي، لا يعد ولا يحصى. لو أردت أن تقف عند أنواع الطيور أشكالها وأصنافها وأنواعها وسلالاتها شيء يأخذ بالألباب. أنواع الألوان، أنواع الورود، أطلعني أحد الأصدقاء على كتاب مؤلف من 18 مجلدا، كل مجلد يعني حجمه لا يقل عن 8 سنتي سماكته، وكل ورقة نوع من أنواع الأبصال، كل هذا المجلد لأنواع الأبصال فقط. بعضهم يقول هناك 3000 نوع من أنواع القمح. في قرب دوما في مركز للبحوث الزراعية أطلعني مهندس على أنه في هذا المركز 300 نوع من العنب، 300 نوع، وما من فاكهة، ما من خضرة، ما من محصول، ما من شجر مثمر إلا هو آلاف الأنواع، بل مئات الأنواع. هذا كله يجسد اسم البديع، التنويع، الأنواع التي لا تحصى. مرة كنت في معرض للحشرات في القاهرة، يعني قاعة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بناء ضخم، وكل غرفة الأربع جدران عليها حشرات مصبرة، ليس هناك حشرة مثل أختها، فراشة مثل أختها، شيء لا يصدقه عقل. هذا معنى قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض. أوراق الأشجار، أنواع الأشجار، أنواع الأخشاب، أنواع النباتات، أنواع الروائح، أنواع الأسماك، أنواع الأطيار، أنواع الفواكه، ذرات الثلج. لو أخذنا ذرة الثلج وكبرناها تحت مجهر لرأينا شكلا لا يصدق، في منتهى الروعة، وما من ذرة تشبه أختها. لو أخذت عينات من آلاف الأماكن التي قطل عليها الثلج، كل ذرة ثلج لها شكل خاص. أليس هذا هو بديع السماوات والأرض؟ الحقيقة من معاني البديع، من المعاني الأولى أنه بديع في ذاته، ومعنى بديع في ذاته أي لا يشبهه شيء، أو ليس كمثله شيء. بديع في ذاته ليس كمثله شيء، وبديع في خلقه، يعني خلق الخلق على غير شكل، على غير مثال سابق، ومن دون أن يعلمه أحد، من دون مثال سابق ومن دون أن يعلمه أحد. وبديع في أفعاله حينما يتصرف الله عز وجل. الإنسان أحيانا يأخذ احتياطات جمة، لكن يفاجأ بتصرف ما كان في الحسبان. فلذلك اسم البديع اسم من أسماء الله، اسم لذاته، واسم لصفاته، واسم لأفعاله. التعريف الدقيقة لهذا الاسم: من فعل فعلا لم يسبق إليه قيل أبدع. وسميت البدعة بدعة، وقد نقف وقفة متأنية عند البدعة. البدعة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي كل شيء جديد اسمه بدعة، كل شيء جديد اسمه بدعة. والمعنى الشرعي من أحدث في الدين ما ليس فيه فهو مبتدع، من أحدث في الدين ما ليس فيه فهو مبتدع. البدعة في اللغة تدرس من ابتدع شيئا ييسر على المصلين صلاتهم، شيء جيد. نقل الصوت هذه بدعة، لكنها تقدم خدمات جلة لرواد المساجد. مثلا تدفئة المكان تدفئة مركزية لم تكن من قبل، هذه بدعة. تكييف المكان لم يكن من قبل، هذه بدعة. فهناك بدعة حسنة حينما تقدم شيئا مريحا جيدا يحل بعض مشكلات المجتمع من دون أن يخالف نصا شرعيا، فهذه بدعة حسنة. وأما البدعة السيئة التي خالفت محرما، خالفت أمرا محرما، فالبدعة اللغوية قد تكون صالحة وقد تكون طالحة وقد تكون حيادية وقد تكون موقوفة. ما معنى صالحة؟ ما معنى طالحة؟ ما معنى حيادية؟ ما معنى موقوفة؟ البدعة الموقوفة يعني جهاز قد يستخدم استخداما جيدا صالحا وقد يستخدم استخداما سيئا. يعني مثلا لو أنك اقتنيت آلة تصوير وصورت بها بعض المناظر الطبيعية، بعض أنواع الأشجار، كنت أنت جغرافيا، بعض أنواع الخلجان، بعض أنواع الجزر، وألفت كتابا وضعته بين أيدي الطلاب، فهذه الآلة استخدمتها في نقل مظاهر الطبيعة إلى كتب مدرسية، فهذه الآلة استخدمتها استخداما مشروعا فهي بدعة، لكن استخدامها الجيد جعلها مقبولة. لو أنك صورت بها مناظر لا ترضي الله عز وجل وطبعتها وروشتها فهذا شيء محرم. فإذا هذه الآلة صالحة أو طالحة موقوف هذا على نوع استعمالها. وهناك بدعة حيادية، لو اخترعت صنفا من الطعام، لو أضفت بعض التوابل إلى بعض المطعومات وجعلت منه طبقا لم يصنع من قبل، هذا لا حرام ولا حلال، مباح، بدعة مباحة. البدعة المحرمة إذا اصطدمت مع نص شرعي. هذا كله متعلق في البدعة اللغوية، يعني شيء جديد لم يكن من قبل. أقرب مثل أضربه دائما أن يجلس العريس يوم عرسه على كرسي إلى جانب زوجته أمام المدعوات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهو مسلم يقف يجلس أمام جمع غفير من النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات بحق التقليد والعادة والضرورة، هذه بدعة محرمة لأنها اصطدمت مع تحريم إطلاق البصر ومع تحريم إبداء الزينة، لا شك فيها. إنسان يعني وفر لرواد المسجد ما يريحهم، لم يكن على عهد النبي ماء ساخن في الشتاء وماء بارد في الصيف، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جامع مكيف ولا جامع مدفأ تدفئة مركزية، ولم يكن هذا الأساس المريح. طيب، هذه بدعة لكنها صالحة تقدم خدمات لرواد المساجد. فرضا لو أنه اخترع جهاز يحل بعض المشكلات في بيتك، لا علاقة له بالحرام والحلال، هذه بدعة لكنها بدعة حسنة. وأن يقف الزوج أمام المدعوات هذه بدعة سيئة، وقد تستخدم هذه الآلة لنقل الحق وقد تستخدم لنقل الباطل، قد تسمع بها الغناء وقد تسمع بها القرآن، إذن بدعة موقوفة على نوع استعمالها. أما لو صنعت طبقة من الطعام لم تسبق إليه هذه بدعة مباحة. في عندنا بدعة حيادية لا علاقة لها بالحرام والحلال، وعندنا بدعة موقوفة، وعندنا بدعة محرمة، عندنا بدعة حسنة، هذه البدعة اللغوية. لكن دققوا في لكن، لكن البدعة في الدين حرام 100%. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تام وكامل، والتمام من حيث العدد والكمال من حيث النوع، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام ولا يقبل الدين موضوعا جديدا، وطريقة المعالجة التي عالجها الدين طريقة كاملة ولا يقبل الدين تعديلا طفيفا لطريقة المعالجة. من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا ابتدعنا في الدين شيئا، إن في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق أو في السلوك، فهذا بدعة محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا نحن في عنا شيء مهم جدا، هو أن الأديان قد تزور، المبادئ قد تزور، المذاهب قد تزور، ما الذي يضمن لي أنني وجها لوجه أمام دين جاءني كما نزل؟ ما الذي يضمن لي أن أتعامل مع دين هو الآن كما جاء في أول عهده؟ أشياء ثلاثة: ألا يضاف إليه شيء، وألا يحذف منه شيء، وألا يؤول تأويلا ما أراده المشرع. إذا ألغيت التأويل الفاسد، وألغيت إضافة البدع، وألغيت حذف الأصول، فقد ضمنت أن يستمر الدين كما بدأ. نحن في الدروس السابقة كما تعلمون إذا تحدثنا عن حظ الاسم، عن حظ العبد من هذا الاسم، اسم الرحمن الرحيم، العبد له حظ أن يكون رحيما لقول النبي الكريم تخلقوا بأخلاق الله. فحينما ندعو المؤمن أن يكون حليما ورحيما وعادلا وعالما، هذه دعوة للتخلق لأخلاق الله، ولكن في هذا الاسم بالذات الدعوة معاكسة، الدعوة أن تكون مبتدعا، إن في عقيدتك وإن في عبادتك وإن في سلوكك، حينما تترك تبتدع شيئا لا بد من أن يكون هذا على حساب السنة، تترك شيئا وتأخذ شيئا مكانه، لأن المسلم تتعه السنة ولا تستهوه البدعة. البدعة كما قال العلماء ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الأمة، دعوة إلى الله أساسها أن تأتي بسيخ وأن تطعن به جسمك ليخرج من الطرف الآخر، فإذا فعلت هذا صدق الناس دعوتك. هل فعل هذا النبي؟ هل ورد هذا في القرآن الكريم؟ هل ورد هذا في سنة النبي؟ هل ورد هذا في سير الصحابة؟ هل ورد هذا في إجماع الأمة؟ لا، إذن بدعة هذه. هذه الطريقة في الدعوة إلى الله بدعة، فالبدعة يجب أن تجتنب. إذن البدعة ما ليس لها أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع المؤمنين. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالفت أمره وقعت في فتنة الابتداع، والنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا الصديق يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وبعضهم قال: نصائح ثلاث لو أردت أن تكتبها على ظفر لوسعها. ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يرتفع. اتبع لا ترتفع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يرتفع. البذخ والترف وإنفاق المال من دون جدوى، هذا من صفة الكفار. لكن المؤمنين يقتصدون في كسب مالهم وفي إنفاق مالهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. والله عز وجل يقول في آية ثالثة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة أي اتباع السنة، يعني اقتدي به في كل أطوار حياتك وفي كل أحوالك، أي طبق سنته. يعني من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا ونطق بالحكمة فقد اتبع السنة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة له. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لذلك أصحاب البدع يقال لهم دائما أصحاب الأهواء. إما أن تحكم سنة النبي في حياتك، وإما أن تحكم الهوى. إذا حكمت الهوى أصبحت مبتدعا وخرجت عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا حكمت السنة في أفعالك وأقوالك وسيرتك فقد كنت مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. بعض العارفين يقول: أصول مذهبنا ثلاث، أصول مذهبنا ثلاثة أشياء: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. وحينما قال الله عز وجل: ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. يعلمه الكتاب والحكمة، يعني الكتاب الأمر الإلهي، أما السنة كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الإلهي. وقال بعضهم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو العمل الصالح؟ قال بعضهم: الاقتداء برسول الله. العمل الصالح هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. إذن أيها الإخوة الأكارم، إذا كان الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض على غير صورة سابقة ومن دون أن يعلمه أحد، ابتدع ذوات الأشياء وابتدع صفات الأشياء وابتدع خصائص الأشياء وابتدع أحجامها وأشكالها وألوانها وحركتها وسكونها، وابتدع الإنسان وما حوله من حيوان وما حوله من نبات وأشكال لا تعد ولا تحصى. من خلال تأملك في آيات الله في الكون تستنبط أن الله بديع السماوات والأرض، ويجب أن تعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. معنى البديع يعني الذي لا مثيل له والذي لا مشابه له والذي ليس كمثله شيء، ليس له مثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه. الآن حظ العبد من هذا الاسم ألا يكون مبتدعا، لكن في نقطة دقيقة جدا أتمنى أن نقف عندها قليلا. الإنسان مكرم، الإنسان مكرم عند الله عز وجل، ومن علامات تكريمه عند الله عز وجل أنه سمح له أن يكون فردا لا مشابه له، وأنه سمح له أن يكون مشرعا. عن طريق ماذا؟ عن طريق الآيات ذات الطابع الاحتمالي أو الآيات الظنية الدلالة. فالعلماء يجتهدون في فهم هذه الآية ذات الدلالة الظنية، إذن كأن الإنسان سمح له أن يشرع أن يجتهد، فأن يكون الإنسان مجتهدا هذا من تكريم الله عز وجل، وهو فرد لا مثال له هذا من تكريم الله عز وجل، وأن يعطى الإنسان حرية الإرادة هذا من تكريم الله عز وجل. ومن أنواع تكريم الله عز وجل أن طبيعة خلق الله عز وجل، شوف لا دخلنا فيما له علاقة بالدرس، طبيعة خلق الله عز وجل تمكن الإنسان من أن يبدع في الخلق. يعني الآن بيقول لك هذا النبات هجين، ما معنى هجين؟ يعني في مخابر مستواها رفيع جدا يأخذون هذا النبات بخصائص معينة ويزاوجونه بنبات بخصائص معينة، ينتج نباتا بخصائص تجمع خصائص النباتين. طريقة الخلق أو تصميم الخلق يتيح للإنسان أن يبتدع. لأسمعت أنه في بقر شامي أصيل، بقر الشامية معروفة، وفي بقر هولندي. من تهجين هذين النوعين جاء صنف يقدم في اليوم ما يزيد عن 60 كيلو من الحليب. أليس هذا إبداعا؟ إذن ربنا عز وجل على موضوع الحيوانات، موضوع النباتات، الآن في أشجار مقزنة، شجر أرز كبير مقزن في أصيل صغير، الآن في أشجار مثمرة مقزنة. الآن دخلت في موضوع يعني هو يتصل بموضوعنا من باب واحد، إنه من تكريم الله لهذا الإنسان أن مكنه من أن يبدع، هذا في الخلق. أما أن يبتدع في الدين هذا محرم، إنه الدين منتهي، الدين توقيفي، الدين جاء به النبي وانتهى الأمر. إذن نحن مسموح لنا أن نبدع في الخلق، وليس مسموحا لنا أن نبدع في الدين، لأن البدعة في الدين هي ضلالة قولا واحدا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، الآن يقول عليه الصلاة والسلام: من خالف الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. في ابتداع هنا من خالف الجماعة شبرا، في آية أخرى هي أصلا في إجماع المسلمين، تعرفونها؟ لا. استبدياد نعم. الآية الثانية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني من خالف الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، يعني كلما جاءنا عام أحدثت بدعة وأميتت سنة إلى أن تصل إلى وقت والعياذ بالله كله بدع وحقيقة الدين خافية على معظم الناس. أحيانا بتلاقي الرقص بثياب فضفاضة والطرابيش على الرؤوس هذا من الدين، كثير موسى إلا جبنا الميلوية شو هذا رقص، هذا رقص هذا. أحيانا بتلاقي مجالس ذكر ما أنزل الله بها من سلطان، ابتداع في ابتداع، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يصبح الدين عند بعضهم أنغاما وعند بعضهم رقصا وعند بعضهم سلوكا غريبا وعند بعضهم تمتمات وعند بعضهم خزعبلات، هذا هو الدين؟ أيها الإخوة الأكارم، البطولة أن تتعرف إلى الدين من ينابيعه الأصيلة، من ينابيعه الأصيلة وهي القرآن والسنة. فأي شيء جاءنا عن غير هذا الطريق فهو بدعة ولا شك. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، قال ورد في بعض الأحاديث من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وقال أيضا، وقيل أيضا لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. لا تجالس أهل الأهواء المبتدعين الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه، لأنه سيدنا الصديق رضي الله عن سيدنا الصديق كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح، وقال ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ومع ذلك ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال إنني متبع ولست بمبتدع في خطبته الأولى، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. إذن نحن ينبغي أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولنراقب سلوكنا، أية بدعة تأتينا يجب أن نسأل عن أصلها، فإن لم يكن لها أصل فهي بدعة مردودة لا نقبلها. وقد قال بعض العلماء من داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة السنن. من داهن مبتدعا، شخص مبتدع بعقيدته مبتدع، بسلوكه مبتدع، بعبادته مبتدع، حذف أشياء وأضاف أشياء وبالغ بأشياء وأغفل أشياء وصار مبتدعا، قال من داهن مبتدعا سلبه الله تعالى حلاوة الإيمان. بل إنه من ضحك إلى مبتدع، من ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى منه نور الإيمان من قلبه. من ضحك له، من داهنه، من جالسه، من صاحبه. وقال من استهان بأدب من آداب الإسلام أوقب بحرمان السنة. من داهن أو تساهل بأدب من آداب الإسلام عوقب بحرمان السنة. إذا نحن في كل أسماء الله الحسنى حظنا منها أن نتخلق بأخلاق الله، إلا في هذا الاسم حظنا منه ألا نبتدع في دينه شيئا. سمح لنا أن نبتدع في الزراعة، في النبات، في الحيوان، في خلط الألوان أحيانا، في صهر المعادن لمعدن خليط. نحن بحاجة لمعدن خفيف جدا متين جدا، طيب ممكن نصنع هالمعدن هذا من خلط بعض المعادن، معدن خليط للخلائق. هي كلها ابتداع، هذه يعني ابداع اختراع. يعني الله عز وجل اعطى الاشياء خصائص، وسمح للتزاوج، وسمح بالتفاعل والاندماج. اذا الابداع من فضل الله علينا. نعم، هلا مثلا بتقولوا البطيخ الاناناس، هذا بطيخ مطعم على نوع ما كان من قبل، صار في يعني تهجين. عملية التهجين في النبات والحيوان ما هي في الحقيقة؟ نوع من الابتداع. لكن ربنا عز وجل لوجود خصائص لكل نبات، ولتصميم النبات بحيث يتزاوج، سمح بالابتداع. أما في التشريع وفي الدين الابتداع كله حرام. قال: من استهان بالفرائض قيض الله له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة. وختام المطاف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أنت معك حق، مع الأشخاص الاتباع صعب. بتقول بأبسط سؤال: لعله غلطان، لعله مخطئ، أنا ما حأتورط معه، شيء جميل. لكنك إذا ثبت لك نص عن الله عز وجل، في الله عز وجل كتابه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا ثبت لك عن النبي سنة صحيحة، النبي معصوم. يعني أنت في عندك هناك جهتان يمكن أن تطمئن إليهما: كتاب الله وسنة رسوله، وما سوى ذلك موقوف على موافقته لكتاب الله وسنة رسوله. كنت أنا أضرب أمثلة دقيقة، أنه أنت أمام ثلاث نصوص في حياتك، لو بتعيش مليون سنة أمام ثلاث نصوص: نص لله عز وجل كتابه، ونص لرسوله، ونص لغير رسول الله. أي إنسان كان، نص لله خالق الكون وهو القرآن، ونص لرسوله المعتمد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ونص لأي مخلوق بعد النبي. عالم كبير، فهيم، مثقف، غير مثقف، شيخ، علم من أعلام الأمة، أي إنسان ليس النبي فهو صنف ثالث. أنت مع القرآن ليس لك إلا أن تفهمه لأنه قطعي الثبوت، ومع السنة ليس لك إلا أن تتحقق من صحته لأن الحديث ضمني الثبوت، وليس لك إلا أن تفهمه. ولكنك مع سوى هذه النصوص، مع سوى هذين النصين، وليكن من كان قائل هذا النص، عليك هناك، لك هنا عليك أن تتحقق من صحته، وأن تحاول فهمه كما أراد صاحبه، وأن تقيمه بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. هذا هو الدين، هذا هو المقياس. فلذلك هذا الدرس قادنا إلى موضوع البدع، فنحن يجب أن نتوقف أي بدعة دخلت على الدين في غفلة الزمان. أنت بحاجة إلى مقياس، وبحاجة إلى مراجعة لكل معلوماتك ولكل خبراتك، وقياسة بالكتاب والسنة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفيت بعض الشيء بهذا الاسم، الاسم الذي كان الحديث عنه اليوم اسم البديع. فالله سبحانه وتعالى أبدع السماوات والأرض جملة وتفصيلا، خصائص مادية، خصائص معنوية، على غير مثال سابق، ومن دون تعليم من أحد ابتدع الكون كله، وهو بديع، أي فرد في ذاته، وفرد في صفاته، وفرد في أفعاله، وفرد في تشريعه. والإنسان له أن يبتدع في الخلق، في التصنيع، في ما سمح الله به أن يفعله، ولكنه بالتأكيد ليس له أن يبتدع في التشريع، لأن كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفرقنا بين البدعة بمعناها اللغوي، والتي يؤكدها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما البدعة في الدين أن تحدث فيه، في عقيدته، وفي عباداته، وفي معاملاته، وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس فيها، فهي محرمة قولا واحدا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك، واجعل حبهما فوق كل ما نحب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

فاغفع مقتك وغضبك عنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفع عنا الغلا والوبا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الزلازل والكوارث والمصائب. اللهم قنا شر الأعميين السيل والبعير الصؤول برحمتك يا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض،

له إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

الإسلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمل

قالوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

يعبدونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين

خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم

تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

يعقوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

لو أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

أبناؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.

هم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

جئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

البشر ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

فَانْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

شدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: إخوة الإيمان، إن كل ما يصيب المؤمن يكفر الله تعالى به من ذنوبه. وقد روى ابن مردوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا ربكم، ليس لكم ذنوب. أغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو مما تجزون به.
1: يا عظيم الجاه.

المؤمن دائما يتوب من ذنوبه ويرجع إلى الله تعالى، ولا يستمر على المعصية ولا يصر عليها، بل يقلع عنها حتى ولو تكرر الذنب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد. وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما. فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون. وقال إبليس: يا ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.

إلهي تحمل.

قال الإمام محمد بن واسع رحمه الله تعالى لأصحابه وهو في النزع الأخير: يا إخواني، لا تخسروا أنفسكم، اتركوا كل عمل يجعلكم لا تحبون لقاء الله، فإن الرجل يعمل بالمعصية فإذا قيل له: أتحب أن تموت؟ قال: كيف وعندي من المعاصي ما عندي؟ فيقال له: أفلا تترك ما تعمل من المعاصي؟ فيقول: ما أريد تركه، وما أحب أن أموت حتى أتركه. فذلك مخادع لنفسه، سيأتيه الموت وهو كاره. فلا تكونوا من هؤلاء، واحفظوا أنفسكم، ولتحافظوا على قلوبكم، فلا تجعلوا لغير الله بها نصيب، واحفظوا أبصاركم عن كل ما حرم الله، واحفظوا ألسنتكم، واحفظوا بطونكم من أن يدخلها حرام.

إخوة الإيمان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في كل أوقاته، وكان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت له: يا رسول الله، وإن القلب لا تقلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما خلق الله من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن.

0: بركة.
1: إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا، فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرج السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسد هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل ولله المثل الأعلى كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

رسول الله يا خير البرايا، الصلاة والسلام عليك

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته، يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه، وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ الله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم. اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره، وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، وعلم بأنك

لولا لولا في محو وفي

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: بادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبينا أن قول الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حين يخبر عن معنى بزمن، يعني زمن الحج أشهر معلومات، وإلا فالحج إنما يكون حدث هو زيارة بيت الله في الأشهر الحرام. يبقى الحج ليس هو الأشهر الحرام، وإنما زمن الحج. الحج أشهر معلومات، وقلنا أن كلمة أشهر جمع، والجمع كما نعلم يطلق على الثلاثة فما فوق عند جمهرة العرب، ولكن بعض العرب يجعل الجمع ما فوق الواحد، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، فإذا ضممت واحدا إلى واحد فصار اثنين، يبقى فيه جمع أو ما فيش فيه جمع؟ يبقى فيه جمع، ويبقى الشهران هما شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة، يبقى جمعها أشهر معلومات على أن بعض الشهر دخل في الإيه؟ دخل في الشهر. فمن فرض فيهن الحج، والفرض ليس من الإنسان، إنما الفرض من الله، الله هو الذي فرض، الله فرضه ركنا، وأنت ألزمت به نفسك نية وفعلا، فإذا ما شرعت ونويت فيه تبقى فرضت الحج، أي في هذا الموسم فرضت الحج. ولذلك وجب عليك في قوله فرض يدل على أنك تلتزم به وإن كان حجا مندوبا. إن شرعت فيه بنية يبقى ألزمك، ما دمت قد شرعت فيه يبقى لازمك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وقلنا الرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع، أو هو الجماع بالكلمة بالنظرة بالواقع بالفعل، فكل ما يؤدي إلى هذه العملية اسمه إيه؟ والفسوق هو المعاصي. وقلنا إن الرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج، فكأن الله نبه إليه إلى أنه وإن صح منك أن يحدث منك فسوق في غير الحج فليس من الأدب أن تكون في بيت الله ويحدث ذلك منك. هذا السبب في أنه نبه، وإن كان هو إيه؟ ما واحد يقول لك طب هو إيه الفسوق محرم في الحج فقط؟ نقول له لا، الرفث جائز في غير الحج إلى أهله. ولذلك قلنا في الآيات السابقة أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم. إذن فالرفث له وضع يحل فيه ووضع يحرم فيه، هو هنا بس ما ينفع حرام، إنما بوه. لكن الفسوق سواء كان هنا أو في غيره، يبقى معنى ذلك أن الله يقول وإن كان الفسوق محرما في أي وقت فهو هنا أشد. ليه؟ لأن البلد الذي يدخل الإنسان فيه إلى ربه محرما وإلى بيته طامع في أن يخرج من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه، وطامع في أن يأخذ الأمن، لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا. أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم، من دخله كان آمنا من ماذا؟ يأمن من إيه؟ نشوف كده، إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله، يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه؟ لأن ده في إيده. وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس، أتنفذ الناس ولا ما تنفذش؟ لا ممكن ما تنفذش. يبقى إذن هو إنشاء في حق الناس وإخبار في حق الله. إنشاء في حق الناس يعني من دخله فأمنوه بما يكون في يدكم، أما أنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فأنا سأؤمنه بأنني أغفله وأدخله الجنة. الأسلوب الواحد، أدي عظمة القرآن، الأسلوب الواحد احتمل أن يكون خبرا واحتمل أن يكون إنشاء. فإن كان إنشاء أي فيما يتعلق بما في أيدي المختارين، فإن شاءوا استمعوا إلى الله فأمنوا من دخله، وإن شاءوا لم يستمعوا إلى الله فيهيجوا من دخله. أما ما في يد الله، إذا كان الله يطلب من خلقه أن يؤمنوا من يدخله، يبقى هو اللي في إيده يعمل فيه إيه؟ يأمن. يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب. أما إذا كان ما في يد الناس نقول هذا من دخله فأمنوه، فإن أطعتم ربكم أمنوه، إن عصيتم ما تقوش تأمنوه، مفهوم ولا لا؟ فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا، اوعى عليك تقول ده يقدح في الآية، لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا، لا ده حكم شرعي، حكم شرعي. يعني بيقول أنا من دخله أمنوه، أنطيعه أم لا نطيعه هذا موضوع آخر، لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب، لأن احنا قلنا إن الخبر وإن كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر، إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر. يعني إذا قلت مثلا زيد مجتهد هذا خبر، يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد اسمه زيد وهو مجتهد. طب إذا كان ما فيش كده يبقى كذب ولا لا؟ يبقى إذن الخبر ما احتمل الإيه؟ الصدق يعني تقول لقائله صدقت أو كذبت، إلا أن يجيء الصدق متحتما أو الكذب متحتما بلا احتمال، كأن تقول الله أحد. الله أحد خبر، أهو يحتمل الصدق والكذب؟ يبقى بخصوصه ما يحتملش إلا الصدق، مفهوم ولا لا؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، والجدال وإن كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح أن يوجد الإيه؟ ونظرا لأن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ودون مرتبة العصيان، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال من حج فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل. شوف البشرية بتاعت الرسول برضو عملت ايه، قالت ما هو ساعات برضو يمكن يتحب يتنافس شوية كده، فكأن دي اسمها ايه فسحة، بس من ايه من هو حاش احنا بقى. ولا جدال في الحج، تلك كلها أمور سلبية، لا ترفس لا تفسق لا تجادل، أمور سلبية. ومعنى الأمر السلبي فعل تمتنع عنه، الفعل الإيجابي شيء تفعله، يبقى فيه فرق بين السلب والإيه والإيجاب. السلب تمتنع عن فعل، لكن الإيجاب تفعل فعل. خلاص كده، شوف بقى دقة الأداء القرآن اللي من ربنا بيقول إيه، فلا فسوق صح ولا جدال في الحج، ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعدين قال ايه وما تفعلوا من خير. شو السلب الاول؟

0: أن نوجب
1: فعل.
0: اهدي وما تفعله من خير يعلمه الله. نفعل ايه؟ افعل المقابلات للمنهيات دي، مش كده؟ يبقى فلا يرفث، يبقى يعف في كلامه، في نظرته، في اسلوبه، في علاقته بامرأته، الحلال له يعني. ادي واحد. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه؟ يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير، يعني مش يخرج ما يعملش حاجة، لا، هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل، ويعمل ايه؟ طب والجدال؟ هو لا يجادل. قال لك يبقى تكلم بالرفق وبالأدب وباللين وبالحلاوة الأسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الايه؟ وما تفعله من ايه؟ من خير. وكلمة قلنا، هو كان قوله ما تفعله خيرا، انما قلنا من دي بتيجي ليه؟ الابتداء، هو برضو تبعيد بس ابتداء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وإن كان من بداية ما يقال له خير، أقل حاجة من بدايته، ولذلك قال يعلمه الله. ومدام بيقول إن ربنا اللي يعلمه، كأنه يمكن خير ما حدش يشوفه، كأنه خير ما حدش يشوفه، وإلا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا؟ إنما كلمة يعلمه الله يعني إيه؟ يعني الخير مهما ضئل ومهما صغر ومهما قل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النية. هواجس النية، يبقى يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له، بس علم كده؟ ولا إذا علمه جاز به الجزاء الذي يناسبه. يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزاد دي برضو مأخوذ من من الزيادة، لأن معنى أتزود، الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، ومدام يكون عنده طعام ويخد وياه وهو مسافر، يبقى زاد عن استهلاك إقامته، مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده خدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي. ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة زلة عبودية، وزلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني، تبقى تخدش بزلة العبودية. عايزك يبقى معك زاد عشان ايه؟ تظل زلتك سليمة لربك،
2: مفيش غيرها.
0: لا تسأل ولا تستشرف إلى السؤال، مش ما يكفيش إنك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بيأكلوا كده وتقفرح، ما سألش صحيح، إنما استشرف إلى السؤال. فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم، أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب. يبقى لما إذا لم تأخذ معك زادا تبقى عرضة لهذه الأشرار، عرضة لإيه؟ يتستشرف. وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك، المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس. والله يريدها له ايه؟
1: وحده.
0: يريدها له وحده. فان لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد ان كانت رحله تريد منها البر يجي لك منها الايه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض اهل اليمن يخرجون الى الحج بلا شيء، يقول نحن متوكلون، انا اذهب الى بيته ولا يطعمنا، انا اذهب الى ايه؟ بيته ولا، هم يقولوا كده، وبعد ذلك تضطرهم الظروف إلى أنهم يعملوا إيه؟ وإلا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟

0: من أين نشأ النهب في الحجيت؟ من أين نشأ الغصب في الحجيت؟ ما هي إيه؟ الحاحة جوعة، الحاحة إيه؟ جوعة. فبقول وتزودوا، ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه، يقول له خد معك إيه؟
1: زاد.
0: خد معك زادك، فإن خير الزاد التقوى. التقوى إيه؟ اللي هي إيه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك، ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية، التزود فيها يكون خير. يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي، تبقى تعوز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى؟ فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ للرحلة الباقية. يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل ايه؟ جاب الله جابها كده ايه؟ جابها عامة. ولذلك حين يذكرنا الله بالأمور المحسة ينقلنا فيها إلى الأمور المعنوية، ويقول إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية دي أقوى من الأمور الايه؟ الحسية. لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم. أمر حس ولا لا؟ بيواري العورة. وريشا، مش بس يوارينا السوءة، ما ادانكش الضروري فقط، ده احنا ادانا لك الكماليات اللي تتآيف بيها الريش، ها؟ يعني حاجة تتعايق به زينة. وريشا، وبعدين قال أنا نزلت لك ده، بس افهم إن في حاجة تانية أكثر من كده، ولباس التقوى ذلك خير.
2: الله الله يا مولانا.
0: ولباس التقوى
2: ذلك
0: خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا، وتزينت بالرياش منه، فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم من ده. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا.
2: الله يا
0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا يفيد أنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى، مدام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله. فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب، كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول. لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية، لأنه واثق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله. هناك أشياء ضرورية للحديد لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش إزاي؟ نجيب مثلا المية بالصفايح إزاي؟ ناخد نشرب وأكل فاكهة إزاي؟ نركب إزاي؟ لازم تتذهب أناس وحظها إيه؟ العمل ده عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه؟ إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بيتاجر بسبحه. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه؟ بالدال. اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وإيه؟ ليه؟ لأنه سيؤثر أمرا للحجيج. ف فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش أبدا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى، فضلا معلش رزقا. شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم ذاتكم، إذن أنت لا تريد ذابا، يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وأكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل
2: من الله،
0: يبقى فضل أمر إيه؟ أمر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك أن لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عن استغلال. أنت عندك الأكل وعندك الشرب وعندك كل حاجة، فيكفيك أن إيه؟ أنك أنت تاخد الشيء الإيه؟ المعقول. إذن فسماه إيه؟ فضل. يعني إيه؟ أمر إيه؟ زائد عن الحاجة. ليه زائد عن الحاجة؟ لأنه في الآية اللي قبلها الروح بزادك، في الآية اللي قبلها الروح بزادك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا. شوف كلمة بقى من ربكم، كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد أن لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل أن كله من الله. إياك أن تقول قوة أسباب، إياك أن تقول نصاحة، إياك أن تقول احتياط، ما فيش حاجة من دي، كلها من مين؟ وفضلا من ربكم. ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب، لأنه هو اللي خالق، هو اللي مربي، واحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضة ابدا انك انت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم ان تبتغوا ايه؟ فضلا من ربكم. فاذا افضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك افضتم افاض، انت حين تملأ كأسا ساعة يمتلئ الكاس الى حافته يفيض الزائد على جوانبه كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض. يعني إيه؟
2: زاد
0: شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله.
2: الله
0: وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض عليه، لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه؟ بين الناس، وبعدها ما تعرفش تميز الإيه؟ كأنها إيه؟ ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي، سالت يبقى كأنها إيه؟ كأنها إيه؟ كأنها سلم إيه؟ سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير، جايين كده. وسالت بأعناق المطي الأباطح، كأنه سيل إيه؟ سيل ماشي، يعني ما تستطيعش إنك أنت تميز أبدا، تميز الأشخاص. الإفاضة أهو الإفاضة من عرفات بهذا الإيه؟ ساعة ما تشوف وقت الإفاضة تبص تلاقي الناس الذين يخرجون من عرفات إلى مزدلفة دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع أن تفرق شخصا من إيه؟ من شخص، من كتلة واحدة كده. فإذا أفضتم من عرفات، حيجي هنا إفاضتين، إفاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففيه إيه؟ إفاضتين اتنين. الإفاضة الأولى من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها إيه؟
2: عرفات.
0: في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟ وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت إيه؟
2: عرفات.
0: ومرة نفرض إيه؟ طبعا عرفات تبقى جمع، وعرف لوحظ فيها الإيه؟ المفرد. هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت على من؟ على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من إيه؟ هذا هو الإيه؟ علم. لا تظن أنها جبل، فإذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم أن الجبل المنسوب إلى عرفات مش هو عرفات، لا. ولذلك في ناس كتير يفهمهم ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمه اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول له لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه في ريحه سميناه ايه؟ جبل ايه؟ جبل عرفه. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش عرفات هي الجبل، لا، الجبل منسوب لا عرفه، اللي هو الايه؟ الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون عالما من اول الامر. قلنا العالم من اول الامر، اذا سميت عالم من اول الامر لا ضرورة ان يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد، مش كده ولا لا؟ وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعال يا أمر روح يا أمر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر. ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم، اسم. الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الاصل، فاقول لك انا هسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه؟ تفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجية ويسمها أمر يقول لك حتى ولا الاسم، ادي لها الاسم وخلاص. ها مثلا الله، دي يبقى خد العلم وبيتفاءل، سميته فضل عشان تفاؤلا أن يكون إيه. العرب كانت لما تسمي برضو تسمي صقر تفاؤلا أن يكون أمام أعدائه كإيه؟ كخوف. كلب يعني عشان ما حدش يجي إيه؟ يجرؤ عليه. أسد يجيبوا إيه؟ مرة. ولذلك قيل لعربي إنكم تحسنون أسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل، أسماء العبيد حلوة، وتسيئون أسماء أبنائكم، تسميه مرة وكلب وصخر. قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل، وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم، علم على هذا الإيه؟ إنما يسموها كده ليه؟ أيوة، اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفة مرة وعرفات. قال لك مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان ده، فتعرفوا. يقول لك الله، طب ما كانوا بعض، إيه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية، ده استئناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش إن حد بس يونسه يكون وياه؟ يبقى إذن لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عادية، إنما لازم يدوخوا شوي عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم إيه؟ حاجة كده خلاص ويمسكوا ببعض. إذن بيريد الله أن يجعل بينهم إيه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الأول، ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا، لازم إيه؟ يدوخوا. القول الثاني إن مثلا سيدنا آدم قالت له الملائكة وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج، هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه. يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟
1: نعم.
0: ثلاث مراحل. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤيا الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه النهاية.
1: الله
0: انتهى خلاص، انتهت المسألة، يبقى عرف أنها إيه؟ أنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شام قالوا رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع أنه بعدين قالوا في المرة الإيه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الإيه في المرة الثالثة فإيه فرجم. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، مزدلفة يعني ايه
1: أصلاح.
0: ويسموها زي المجاز يعني اجتزها، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان ركن النهائي بقى كده، ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى ايه عرفت، وتبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها اذكروا الله، لان رحلة وشقة ربنا يسرها لكم وكده جابكم على الايمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم، مسألة مش سهلة. يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟
1: الله.
0: يذكر فيها الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم، لان هدايته لكم وتعلمكم اكثر طريق يوصل الى الخير تحية من الله لخلقه، والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها. فكما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فإنتم كنتم بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه؟ وتحجوا بهدى. كما هداكم ثم أفيضوا من حيث. كلمة ثم ديا تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة، لأن ثم تدل على الإيه. إحنا قلنا أن حروف العطف إن كانت الواو تبقى مطلق جمع، لا هذا قبل هذا ولا معه ولا إيه ولا بعده، المهم أنه يشترك في الحكم. جاء زيد وعمر، المهم أنهما اشتركا في المجيء. جم ويا بعض يصح، جه ده قبل ده يصح، جه التاني قبل التاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعة تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، التاني بعد الاول. جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعية ما جاش وياه، ومنعت القبلية ما جاش قبله، بس جه بعده مباشرة. فإن جاءت ثم برضه منعت المعية، ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم منعت المعية ومنعت القبلية وأكدت الإيه البعدية، بس بعدية بإيه ببطء. ولذلك يقولك ثم للتعقيب على طول يعني، وديك للتراخي. ولذلك إن شئت بقى إنك أنت تضبطها كده يقول إيه أماته فأقبره، أماته فإيه ثم إذا شاء أنشره. يوم القيامة يبقى فيه فترة ولا لا؟ اهي كلمة ثم أفيضه يدل على حجة لمن قال اننا لازم نقعد فين، اننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم أفيضه من حيث أفاض الناس. ايه من حيث أفاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم، فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. الدل لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية، يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، وأكرمكم عند الله إيه؟ أخاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقة، لا تميز لكم من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم، لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إبراهيم بأنه إيه؟ أمة. وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص، ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله، قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هم الناس ده الرسول وده هو محمد بس، مش كده؟ أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس واحد اللي قال، كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس.
1: الله يفتح عليك كمان وكمان.
0: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعى، فلا بد أن يفلت منكم إيه؟ أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم. فاستغفروا، عشان الاستغفار ده يجبر إيه؟ إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه؟ رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، إحنا كنا زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة. العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة، فصل الأمر بحكمة. قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء. فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم منها، أدي واحد. وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الايه؟ قضى القاضي. اذا فكلها تدور حول معنى ايه؟ فصل بحكمة. فاذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الاماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟ يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة، زي المشاعر كمان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. وإلى لقاء آخر.
3: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الأرزاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

النهارده هنشوف مشهد انا مسميه الفتنه الحلال، السحر الحلال. بتفهم في الديكور؟ بتفهمي في الديكور؟ بتحب ان بيتك يبقى شكله جميل وان الاساس اللي بيبقى فيه من افخم واحسن واجمل الاساس؟ احنا هنعيش مع لقطات ومشاهد من اساس ديار ومساكن اهل الجنه. يا ترى هتبقى قاعد في الجنه على ايه؟ هتبقى القعده ملوك ازاي؟ الفراش بتاع اهل الجنه، السرر بتاعت اهل الجنه. هنعيش مع المشهد ده، مشهد منتهى الراحه، منتهى النعيم. وعلشان نفهم المعنى ده كويس محتاجين نعيش مع الآيات دي من صدر سورة الواقعة. ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاث أقسام، قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، يعني عدد كبير جدا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين واللي بعديهم الأولين، وقليل من الآخرين وعدد قليل. يا ترى هنبقى من القليل ده؟ يا ترى هنبقى من وقليل من عبادي الشكور؟ يا ترى هنبقى من السابقين، من المتعجلين لأمر الله تبارك وتعالى؟ يا ترى هنبقى على حال الصالحين اللي هيقول لهم عملهم الصالح في القبر: فوالله إنك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. هنبقى على حال موسى عليه السلام اللي هتف: وعجلت إليك ربي لترضى. ولا هنبقى على حال والعياذ بالله أهل النفاق: وإن منكم لمن ليبطئن. ولا على حال الناس اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. في ناس بتتعجل لربنا، بتجري لربنا، بتهرول لربنا، وفي ناس بتطلب البعد عن ربنا. قال الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس هتتقدم وعايزة تتقدم، وفي ناس ولا على بالها، يمكن مش فارق معاها هم قريبين من ربنا ولا بعاد. كان سيدنا سلمان الفارسي يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. فكانت من الحاجات اللي أبكته، قال: ومسخط ربه وضاحك بملء فيه. هو مزعر، هو مغضب ربنا سبحانه وتعالى، ويقعد يضحك ويعيش حياته بالطول وبالعرض، ولا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. يا ترى هنبقى على حال السابقين دول؟ أول نعيمهم إيه؟ تعالوا بقى ندخل إلى غرف أهل الجنة ونشوف سرر أهل الجنة. ربنا يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. مش فاهمين حاجة خالص. إيه موضونة دي؟ سرر هي جمع سرير، إنما إيه موضونة؟ كلمة موضونة قالوا يعني إن المراتب اللي هم بيناموا عليها مراتب تبقى سميكة، تبقى تخينة جدا، وده دليل على إنها منتهى الراحة. وسيدنا ابن عباس، وذكر ذلك عن مجاهد،
قال مرصعة بالياقوت والذهب والدرر. يا عيني على القعدة الملوكي، يا عيني على السرير اللي من ذهب ولؤلؤ ومن ياقوت ومن زبرجد. الحاجات دي يمكن بعضنا مش هيتخيل جمالها إلا لما يشوفها، لأن مهما هقعد أوصف في الجمال والروعة والبهاء والحسن عمري ما هقدر أوصل إلا يعني ها بنقرب المعنى. قلنا الجنة كل اللي احنا بنتكلم عليه فيها فقط لتقريب المعاني، مش ان ده فعلا يعني مش شكل الذهب بتاعنا ولا شكل اللآلئ ولا شكل الألماز اللي نعرفه في الدنيا. على سرر موضونة، والقعدة عاملة ازاي بقى؟ متكئين عليها متقابلين. القعدة انت قاعد على سريرك في الجنة، السرير زي ما وصفته لك منتهى الراحة منتهى الجمال منتهى الحسن، وبعدين محطوط السرر جنب بعضها ومتقابلة. تشوف صاحبك فلان حبيبك فلان لما يجي يزورك في الجنة ويقعد على سرير من السرر دي وهو كمان متنعم، السرير قدام السرير، او يبقى عليه زوجة من زوجاتك من الحور العين. والحور العين ده بقى موضوع تاني خالص هنتكلم عليه باستفاضة، ازواجنا في الجنة، او ان يبقى عليه من تحب. على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون، والخدم داخلين بأجمل شراب وأحلى طعام. بمجرد إنك تهفو نفسك لشيء تجد الخدم الولدان المخلدون داخلين عليك بما تشتهيه وما تلذ به. أهل السباق أهل الصبر، الفائزون الحقيقيون، دول هيتنعموا بهذه السرر، السرر الموضونة. القسم الثاني، القسم الثاني أهل اليمين، أصحاب اليمين.

ايه الجمال ده؟ ايه القصر اللي من لؤلؤ ده؟ وايه البيت اللي الطوبه فيه من ذهب والطوبه الثانيه من فضه والمنى اللي بينهم مسك؟ ياه ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ شوف كده لما تبقى انت قاعد على فرش مرفوعه فتبقى شايف المنظر من فوق، مفيش اجمل ولا احلى ولا اروع ولا ابهى ولا احسن من كده. وقالوا فيها تفسير تاني، لان ربنا بعد كده على طول قال انا انشاناهن انشاء، قالوا دول ازواجك في الجنه، ازواجك اللي كانوا في الدنيا اللي ربنا هيجعلهم. اطمني، هيبقى معاكي زوجك وهتبقي في عينيه احلى من الحور العين ومفيش غيره في الجنه، فهتبقي مستمتعه قوي بجوزك وهيبقى مستمتع قوي بيكي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أهل الجنة من أهل اليمين هيفوزوا بالنعيم بالفرش المرفوعة، بالفرش عالية القدر عالية المكان والمكانة، دي فرش أهل اليمين.

ربنا ذكر لينا بعض الأوصاف التانية عن شكل أثاث أهل الجنة، أثاث بيوت أهل الجنة. فقال لنا في سورة الغاشية، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بعض الناس لما بتعدي عليهم الآيات دي، أكواب موضوعة، النمارق دي إيه يعني، أباريق مثلا ولا إيه الموضوع؟ إيه الأكواب الموضوعة، نمارق مصفوفة، زرابي مبثوثة؟ مش فاهمين حاجة. النمرقة دي يعني إيه نمارق؟ النمارق يا جماعة يعني المخدات، الوسائد. عارفين انتوا لما بنيجي نعمل كده مثلا، تيجي تحط في الانتري بتاعك كده ويبقى عليه شوية مخدات كده شكلها جميل قوي مع شوية الاساس دول مع لون الحيطة اللي روعة ده، وتروح جاي انت وحاطط بقى شوية مخدات جميلة كده عشان لما يجي لك واحد ضيف يقعد مستريح قوي في القعدة، اهي هي دي النمارق، بس مصفوفة صفة ومتهندسة هندسة، ولا أجمل ولا أحلى رسام في الدنيا يعرف يعمل اللوحة الجميلة المبتكرة دي، كيف لا وهي صنعة الرحمن لك. مش قلنا دار أعدها الرحمن لك بيده؟ فعشان كده المخدات مصفوفة محطوطة بصفة، أروع وأجمل وأحلى من كل ما تتصور. إزاي لأ؟ وربك الأعلى، مش ربنا الأعلى؟ أعلى من كل ما تتصور، كل ما تتصور حاجة ربنا يديك أعلى منها. كل ما تقول يا جماعة كده جميل جدا، أنا كده راضي قوي، لا لا لا لا، خد أكتر. مش آخر واحد هيدخل الجنة هيقول أنت عايز إيه؟ كده كويس. يعني تاخد ملك واحد في الدنيا؟ يعني مين يعني؟ يعني يا سيدي مين كنت تعرف انه اغنى اغنياء الدنيا؟ يعني كنت سمعت كده في التاريخ قارون مثلا، تاخد ملك قارون؟ طب والناس المليارديرات اللي كنا بنسمع عنهم حاجات دول عجب، تاخد ملكه كله؟ فمعقولة؟ ولك مثله وكمان ضعفه ولك عشرة امثاله، ربك الاعلى. عشان كده كل ما هتتصور شيء هتلاقي في الجنة احلى منه. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. مش فاهم ايه الزرابي دي بقى المبثوثة؟ يعني السجاجيد يا جماعة، يعني تشكيلة السجاجيد اللي موجودة في الارض على كل الوان الطيف. ايه ده جميل قوي اللون ده مع اللون ده،

لو شفت التحفة دي، شفت؟ لا لا لا، السجادة دي ولا أجمل من كده في الدنيا. إيه ده؟ شايف اللون ده مع اللون ده مع اللون ده مع اللون ده مع اللون ده؟ متعة بصرية مفيش أحلى من كده ولا أجمل من كده. عشان كده مبثوثة. يعني إيه مبثوثة؟ يعني في كل مكان محطوطة، بحيث تعمل كلها مع بعض لوحة جميلة رائعة. آدي السرير، وآدي المخدة، وآدي البسط والسجاجيد اللي في الأرض. وليهم حاجة كمان اسمها الأرائك، جمع أريكة. تفرق عن السرير يعني؟ آه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في غير ما موضع، يقول متكئين عليها متقابلين، يقول سبحانه وتعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يقول متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب، ويقول هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إيه الأريكة بقى؟ قال لك الأريكة فيها ثلاث حاجات: السرير نفسه، وكمان شوف أنت بقى اللحاف اللي هتحطه، ولا طقم الملايات الجميل ده اللي أنت فارش فيه السرير، وكمان القماش الروعة ده اللي فوق السرير. لا لا لا، ما تقوليش ناموسيات، لا لا لا لا لا خالص خالص، قماش تحفة روعة فوق السرير، عامل ظل جميل كده. التشكيلة دي على بعضها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. عايز ثواب أحلى من كده فين؟ نعم الثواب. ويجي يقول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مفيش في الجنة لا حر ولا برد، وتبقى قاعد كده وزوجتك جنبك وقاعدين القعدة الملوك الروعة الجمال ده، ياه على حلاوة الجنة. ايه كمان في وصف أساس أهل الجنة؟ ربنا وصف في أساس الجنة فقال وعبقري حسان. ايه العبقري ده؟ عارفين يا جماعة، العرب كانت تسمي الحاجة اللي ولا في الخيال، الحاجة المدهشة، الحاجة اللي ما كانش حد يتصورها أبدا، كانوا بيسموها شيء عبقري، وينسبوا العبقرية دي للجن. يقول لك الراجل ده عبقري، يعني يلهمه الجن. كانوا يقولوا الكلام ده في الشعر على اعتبار انه فلتة، انه بيجيب حاجة موهبة ما حصلت، فكانوا يقولوا على الشيء الخارق للعادة عبقري. وهو ده المعنى اللي القرآن هنا بيوصف بيه التحف الجميلة اللي انت دلوقتي مسحور بيها السحر الحلال ومفتون بيها الفتنة الحلال في الجنة، ولا في الخيال. عبقري حسان يعني ولا في الخيال، حاجة كده مش من صنع البشر. طبعا مش من صنع البشر، من صنع الكريم الأكرم الجواد الأعلى سبحانه وتعالى. يا جماعة، ناس كتير لما بنتكلم على المعاني دي ما بتعيش حلاوتها، لأنها مشغولة بالدنيا، لأنها ما فهمتش درس الجنة والدنيا. عشان كده الرسالة العملية اللي عايز أقولها من ديكور أهل الجنة، من أساس أهل الجنة، من تحف أهل الجنة، من سرر أهل الجنة، الرسالة جت في الصنف الثالث في سورة الواقعة. احنا قلنا ايه؟ اصحاب اليمين والسابقين، بقي والعياذ بالله تعالى، ربنا لا يجعلنا منهم يا رب ابدا، اهل الشمال. ملاحظ
مخصوص ان ربنا لما اتكلم على السابقين ما قالش كانوا بيعملوا ايه، ولما اتكلم على اهل اليمين ما قالش كانوا بيعملوا ايه، ما قالش كانوا بيصلوا كانوا بيتصدقوا كانوا. انما لما جه على اهل الشمال قال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مطرفين. كانت الدنيا شغلاهم، كانوا بيتنعموا بالدنيا، بس التنعم مش الصح. الرسالة هنا بتقول يا جماعة الزهد مش ان انت تلبس المرقع ولا ان انت تعيش الفقر، انما الزهد ان الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. واحد مر على سيدنا سعيد بن المسيب اللي كان سيد التابعين، وكان لابس حاجة شيك قوي، حاجة ماركة خالص، فاول ما شافها قال له ايه ده، ايه الجمال ده يا عم، ايه اللبس الشيك قوي ده؟ قال ما هذا، ما احلاه ما اجمله. قال مررت على اخيك فلان الزاهد فكرهني فيها، فقال يا فلان البس ما شئت، عيش وتهنى، لكن من غير اسراف، من غير كبر، من غير منظرة، البس ما شئت وطهر قلبك. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اوعى تفتنكوا زخارف الدنيا. ربنا يقول وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. دنيا ناس كتير بتبقى مشغولة بالاشكال قوي. عشان كده بقول لكم لما تعيشوا السحر الحلال، الفتنة الحلال مع اساس اهل الجنة، الرسالة بتقول ما تشغلش بالك قوي بحطام الدنيا. البس حلو، خلي بيتك جميل، ان الله جميل يحب الجمال، لكن اوعى يكون الكلام ده للمنظرة على الناس. ايه انت ما تعرفش انا مين ولا ايه، انا لازم اعيش، انا لازم احس بالحياة واستمتع بالحياة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، بس الآخرة الأول، الآخرة الأول. لو فهمنا الدرس ده هيبقى القرار العملي، يا دنيا غري غيري، من هنا ورايح السحر الحلال هو اللي سحرني، هو اللي فاتني. قلبي في السماء في الجنة مع السحر الحلال. خد قرارك وانشغل بالجنة مع سحر الجنة.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة ونبوت برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء ميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام 9 وفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم، كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، الاحتفال بعيد ميلاد الملك يمنح الأستراليين عطلة طويلة، لكن ليس في جميع الولايات. كامبرا، البنيزي يهاجم الائتلاف وحزب أمة واحدة بسبب الجدل حول المقيمين الدائمين، انظروا ماذا سيحدث إذا غادروا. كامبرا، أستراليا تؤمن إمدادات الوقود حتى أغسطس آب، وأسعار البنزين تقترب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط. ومن العناوين العالمية، العراق 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في زيقار. إيران تقصف الكيان الصهيوني ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية. الكيان الصهيوني، إطلاق نار في عمق الكيان الصهيوني، ماذا نعرف عن عملية كوخافة يائير ومنفذها؟ غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تدفع غارات الكيان الصهيوني المفتوحة على بيروت إلى دخول إيران الحرب؟ الكيان الصهيوني يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تبدلت قواعد الاشتباك؟ الكيان الصهيوني، نتنياهو يتوعد بابتلاع 70% من غزة بالتزامن مع تصعيد صهيوني. فلسطين المحتلة غزة، 3500 دولار لعبوة زيت محركات واحدة، شلل يهدد مظاهر الحياة اليومية بغزة. فلسطين المحتلة غزة، 12 شهيدا و35 مصابا بغارات صهيونية على غزة. لبنان، ركود في الأسواق وشكاوى من تآكل القدرة الشرائية في لبنان. وسائل أعلام صهيونية تفيد قتيل وستة مصابين بعملية كوخاف يائير وأبو عبيدة يبارك. الجيش الصهيوني يعلن الكيان الصهيوني يهاجم الضاحية الجنوبية ويستهدف مقرا لحزب الله. بيروت، لبنان وطهران، رسائل عون وعراقجي، اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تنشر كل الأدلة تؤكد استخدام الكيان الصهيوني الفسفور الأبيض في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. صحيفة نيويورك تايمز، لماذا لا يتعظ صناع السياسة الخارجية الأمريكية من أخطاء الحروب؟ روسيا تقصف قبيل اجتماع لندن، ضربات روسية قرب تشيرنوبيل وموسكو تسقط مئات المسيرات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، سيحصل سكان معظم الولايات والأقاليم الأسترالية على يوم عطلة رسمية اليوم الاثنين احتفالا بعيد الملك تشارلز الثالث في مناسبة أصبحت جزءا من التقويم الرسمي للبلاد بوصفها ملكية دستورية يتولى فيها الملك البريطاني منصب رئيس الدولة. إلا أن سكان ولايتي كوينزلاند وغرب أستراليا سيضطرون إلى الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العام للحصول على عطلتهم الطويلة. كامبرا، هاجم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سياسات الائتلاف وحزب أمة واحدة تجاه المقيمين الدائمين، معتبرا أنهم يشكلون جزءا حيويا من المجتمع وسوق العمل الأسترالي، ومتهما الائتلاف بتبني خطاب بات يقترب بشكل متزايد من خطاب حزب أمة واحدة. وانتقد ألبانيزي خلال حديثه للصحفيين أمس المقترحات التي تدعو إلى فرض قيود على السكن أو الخدمات الحكومية للمقيمين الدائمين، مشيرا إلى أن كثيرين منهم يعيشون في أستراليا منذ عقود ويؤدون أدوارا أساسية في المجتمع. كامبرا، تمتلك أستراليا احتياطات وقود تكفي لمدة 3 أشهر تقريبا، حيث انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط، مع إعلان الحكومة الفيدرالية أن إمدادات الوقود باتت أكثر استقرارا مما كانت عليه عند بداية الحرب ضد إيران مع استمرار وصول شحنات جديدة إلى البلاد. وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا احتياطيا من الوقود يكفي لما يقرب 3 أشهر، مبينا أن المخزون الحالي يشمل احتياطيا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و36 يوما من الديزل و30 يوما من وقود الطائرات، إلى جانب مليارات اللترات الإضافية التي يجري شحنها إلى أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، قتل 21 عراقيا وأصيب 19 شخصا بينهم إيرانيان بجروح أمس جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة زقار بجنوب العراق، في حين دعا الرئيس العراقي نزار أميدي للتحقيق في أسباب الحادث مقدما تعزيه لأسر الضحايا بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية. إيران تقصف الكيان الصهيوني. أعلن الجيش الصهيوني أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض تهديد مصدره إيران، داعيا إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال الكيان الصهيوني عقب إطلاق صواريخ. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد، بينما تحدثت القناة 12 عن إطلاق 4 صواريخ جرى اعتراضها، وأشار الجيش إلى رصد دفعة صواريخ إضافية باتجاه الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني، قتل صهيوني وأصيب 5 آخرون جراح 2 منهم خطيرة في عملية إطلاق نار نفذت صباح الأحد في عدة مواقع وسط الكيان الصهيوني قرب بلدتي كوخاف يائير وتسور يتحك. وأعلنت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ واعتقال مشتبه به ثاني وسط تضارب في الروايات حول عدد المهاجمين، في حين لاقت العملية مباركة من حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام. وصنفت السلطات الصهيونية العملية على أنها ذات بعد قومي. غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت. تثير الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت تساؤلات بشأن مستقبل قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية، في ظل مؤشرات إلى سعي الكيان الصهيوني لتوسيع نطاق ردوده العسكرية وربط أي هجمات ينفذها حزب الله ضد شمال الكيان الصهيوني باستهداف مباشر للعاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية. الكيان الصهيوني، بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى تفاهم مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يمنع استهداف بيروت والضاحية الجنوبية، عادت الطائرات الصهيونية أمس لتقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مصير التفاهمات التي تحدث عنها ترامب وحدود النفوذ الأمريكي على القرار الصهيوني، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد تتجاوز قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة خلال الأشهر الماضية. الكيان الصهيوني، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن قوته تضيق الخناق على حركة المقاومة الإسلامية في غزة حماس من جميع الجهات، مؤكدا أنها تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70%. وأضاف نتنياهو في مسهل الجلسة الأسبوعية لحكومته الأحد أن الكيان الصهيوني لن يسمح لحماس بإعادة التسلح أو بإيذائنا، متعهدا بمواصلة ما سماه تصفية قادتها البارزين، زاعما أن بلاده تحارب الإرهاب على جميع الجبهات. فلسطين المحتلة، غزة. في غزة قد تتوقف سيارة إسعاف عن العمل، أو ينطفئ مولد يغذي عشرات المنازل، أو تتعطل مضخة مياه تخدم آلاف السكان، ليس بسبب القصف أو نفاد الوقود، بل بسبب غياب بضعة لترات من زيوت المحركات. فمع استمرار الحرب والحصار الصهيوني تحولت زيوت التشحيم وقطع الغيار إلى مواد شحيحة ونادرة، لتصبح أزمة جديدة تهدد ما تبقى من الخدمات الأساسية في القطاع. فلسطين المحتلة، غزة. ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 13 شهيدا وأكثر من 35 مصابا وفق مصادر في مستشفيات القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة عدد آخر بجروح بعضها وصف بأنه خطير مساء أمس الأحد جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية على مركبة مدينة قرب مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان، يشتكي اللبنانيون من ارتفاع الأسعار وسط تراجع القدرة الشرائية بسبب الحرب الصهيونية المستمرة على بلادهم، ويقول بعضهم إن الأوضاع باتت سيئة مقارنة بالسابق وإن الأسعار باتت مرتفعة. ونقل الصحفي باسل القاضي في تقرير للجزيرة مباشر من سوق صبرا الشعبي في أطراف العاصمة بيروت آراء بعض الزبائن والتجار حول الوضع الاقتصادي وتأثيرات الحرب على حياة الناس في لبنان. وسائل أعلام صهيونية تفيد: أفادت وسائل أعلام صهيونية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة كخاف يائير شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل صهيوني وإصابة 6 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة. وذكر مراسل القناة 14 الصهيونية أن منفذين 2 كانا يستقلان سيارة من طراز تويوتا فضية اللون أطلقا النار في 4 مواقع مختلفة ما أدى إلى سقوط 6 مصابين. توفي أحدهم في مكان الهجوم بينما نقل الآخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم مصابان بحالة خطيرة و3 بحالة متوسطة. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني أن سلاح الجو نفذ غارة على ما وصفه بأنه هدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بناء على توجيه استخباري. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن الهجوم لم يستهدف شخصية بعينها، في حين ذكر موقع أكسوس الأمريكي أن الغارة استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله في الضاحية. بيروت، لبنان وطهران: في ظل التصعيد اللفظي بين بيروت وطهران تواجه العلاقات بين البلدين اختبارا جديدا يتجاوز حدود التباين الدبلوماسي التقليدي ليصل إلى دوائر صنع القرار. الرسائل المباشرة

الذي أعدته صحيفة سانجانا فارجيز ضمن فريق التحقيقات في الصحيفة، فإن لقطات مصورة التقطت في 30 مايو أيار الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الصهيونية على منطقة قلعة الشقيف. الولايات المتحدة الأمريكية دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الكف عن إطلاق صواريخها باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا إنه سيتصل برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على طهران. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها أمس لقناة فوكس نيوز الأمريكية: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، مضيفا: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة. صحيفة نيويورك تايمز: نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا ينتقد بشدة السياسات الأمريكية الخارجية ويتساءل عن سبب عدم الاتعاظ من الحروب السابقة، خاصة الحرب على العراق وكذلك حرب إيران التي وصف نتائجها الأولية بأنها صادمة. وحذر الكاتب بيتر باينارت من تكرار أخطاء كبرى سابقة دون وجود محاسبة سياسية أو فكرية حقيقية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا: قصفت روسيا بطائرات مسيرة جنوب شرق أوكرانيا متسببة في مقتل شخصين إلى جانب أضرار بمنشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل شمال البلاد، بينما أسقطت الدفاعات الروسية 500 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الاحتفال بعيد ميلاد الملك يمنح الأستراليين عطلة طويلة لكن ليس في جميع الولايات. كامبرا: البنيزي يهاجم الائتلاف وحزب أمة واحدة بسبب الجدل حول المقيمين الدائمين، انظروا ماذا سيحدث إذا غادروا. كامبرا: أستراليا تؤمن إمدادات الوقود حتى أغسطس وأسعار البنزين تقترب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط. ومن العناوين العالمية: العراق 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في زقار. إيران تقصف الكيان الصهيوني. إيران تقصف الكيان الصهيوني ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية. الكيان الصهيوني: إطلاق نار في عمق الكيان الصهيوني، ماذا نعرف عن عملية كوخاف يائير ومنفذها؟ غارة صهيونية على الضاحية بجنوب بيروت: هل تدفع غارات الكيان الصهيوني المفتوحة على بيروت إلى دخول إيران الحرب؟ الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تبدلت قواعد الاشتباك؟ الكيان الصهيوني: نتنياهو يتوعد بابتلاع 70% من غزة بالتزامن مع تصعيد صهيوني. فلسطين المحتلة غزة: $3,500 لعبوة زيت محركات واحدة، شلل يهدد مظاهر الحياة اليومية بغزة. فلسطين المحتلة غزة: 12 شهيدا و35 مصابا بغارات صهيونية على غزة. لبنان: ركود في الأسواق وشكاوى من تآكل القدرة الشرائية في لبنان. وسائل إعلام صهيونية تفيد: قتيل وستة مصابين بعملية كوخاف يائير وأبو عبيدة يبارك. الجيش الصهيوني يعلن: الكيان الصهيوني يهاجم الضاحية الجنوبية ويستهدف مقرا لحزب الله. بيروت، لبنان وطهران: رسائل عون وعرقجي، اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تنشر: كل الأدلة تؤكد استخدام الكيان الصهيوني الفوسفور الأبيض في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. صحيفة نيويورك تايمز: لماذا لا يتعظ صناع السياسة الخارجية الأمريكية من أخطاء الحروب؟ روسيا تقصف قبيل اجتماع لندن ضربات روسية قرب تشيرنوبيل، وموسكو تسقط مئات المسيرات. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:56، يرفع الأذان العصر تمام 2:37، يرفع الأذان المغرب تمام 4:56، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:18. ونذكر الأحبة المستمعين: غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر
تمام الخامسة والدقيقة

0: الثالثة والأربعين والشروق تمام السادسة والدقيقة الخامسة والخمسين وتقبل الله منا ومنكم آمين وشكرا لحسن صغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سنتكلم عن صلاة الجماعة ودورها في بناء المجتمع. إن المتأمل في القرآن الكريم والمتدبر لآياته يجد أن الله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بإقام الصلاة في الجماعة. لقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضل صلاة الجماعة عظيم وثوابها كبير وتزيد على صلاة المنفرد بدرجات، لأن صلاة الجماعة في المسجد هي القاعدة والأساس، أما صلاة الفرد وحده فهي عند الضرورة والاستثناء. وقد ثبت في الصحيح أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، أخرجه البخاري ومسلم. وروي أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل واحد، وكلما كثر عدد المصلين مع بعضهم كان ذلك أحب إلى الله تعالى. ولا يجوز شرعا التراخي أو التهاون بالصلاة في الجماعة أو الانشغال عن أخذ جميع الاحتياطات استعدادا لحضورها. وإن صوت المؤذن لا يعني فقط حلول وقت الصلاة، وإنما يعني مع ذلك دعوة حتمية لتجمع المسلمين لإقامتها جماعة في المسجد. وتأكيدا لهذه الحتمية نشير إلى قصة الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في التخلف عن صلاة الصبح جماعة في المسجد، حيث إن بين بيته والمسجد أرضا ذات نخل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجب، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. إن الصلاة كما أمرنا الله تعالى، نعم كما أمرنا الله تعالى وأقامها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، كانت دائما وأبدا وراء تقويم سلوك المسلمين، حيث تعمل ليل نهار في تصويب مسار حياتهم على منهج الله وضبط مسيرة بناء مجتمعهم على نور من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إنها
تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. وبالإضافة إلى ما خص به الله تعالى الصلاة في الجماعة في المسجد من مضاعفة الأجر والثواب ومحو السيئات وعلو الدرجات تقربا إلى الله عز وجل بذكره ومناجاته، استجابة لأمره وحبا في عبادته وشوقا إلى لقائه، ولما لها من الفوائد الكثيرة والمصالح الاجتماعية الجمة التي عليها يتركز بناء خير المجتمع، كالتعارف والتناصح ومبادلة الرأي وتدارس المشكلات وتضافر الجهود للتعاون على البر والتقوى والتساند لمقاومة الإثم والعدوان، والتواصي على الحق والتواصي بالصبر بما يتطلبه الوقوف بجانب الحق من إيمان وصبر ومصابرة وثبات وصمود، عملا بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. للعمل بتنسيق جماعي عبر مسيرة الحياة وفق ما تقتضيه الصلاة باعتبارها على رأس الأعمال الصالحة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم اجعلنا وإياكم من مقيمي الصلاة في المساجد دائما يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

هنا عندنا 9 صفات يحبهم الله في المرأة، إيه هم يا ترى؟ هذه بعض أصناف النساء التي يحبهن الله عز وجل ويرضى عنهن، وذلك في ضوء ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولاً، امرأة تقية، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله. ثانيا، امرأة نقية، قال تعالى: والله يحب المطهرين، سورة التوبة. والطهارة طهارة النفس أولا من الغش والحسد والكبر والغرور والعلو في الأرض، ثم بعد ذلك طهارة البدن، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. الصفة الثالثة، امرأة تائبة، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه، وهي من أعلى المنازل التي يحتاج إليها المرء في سيره إلى الله. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الصفة الرابعة، امرأة مقسطة، قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط العدل، قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. الصفة الخامسة، امرأة متبعة غير مبتدعة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الصفة السادسة، امرأة محسنة، قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والإحسان لفظة جامعة لكل فعل جميل وقول معروف وموقف نبيل. الصفة السابعة، امرأة متواضعة،

الصفة السابعة امرأة متواضعة. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم.

والتواضع عنوان الرفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.

الصفة الثامنة، امرأة صابرة. قال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الصفة التاسعة، امرأة متوكلة على الله. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. لأن من توكل على الله، أو لأن من توكلت على الله فإنها تنال من فضائله وثمراته بحسب تحقيقه لها ما لم يخطر لها على بال ولا يحيط به مقال، فهي أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. ونتمنى أن تكونوا أنتم يا أحبائي

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الإسلام في أوروبا. كتابة رندا مصطفى، وآخر تحديث كان 7 يوليو 2019. الإسلام، الدين الإسلامي هو آخر الديانات اللي نزلت على البشرية وتميزت الديانة بعدلها وعدم تحريفها. فبقي القرآن الكريم بآياته صحيحة منزلة من الله عز وجل، على عكس التوراة والإنجيل اللي تحرفوا عبر مرور الزمن. كانت بداية الدين الإسلامي في الجزيرة العربية، بعدين انتشر لبلاد الشام عبر الفتوحات الإسلامية اللي استمرت إلى أن وصلت للجزر السواحل الأوروبية القريبة من البحر الأبيض المتوسط في القرن 17، وبقيت مهمة نشر الإسلام واقعة على عاتق المسلمين لوقتنا الحالي. نشر الإسلام في أوروبا، كان الدخول الأول للإسلام لأوروبا في عام 670 ميلادي، وتأسست أول دولة إسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية وسميت بالأندلس، واللي ظهرت في العهد الإسلامي واتبنى فيها العديد من المساجد والأبنية ذات الطابع الإسلامي، وبقيت الدولة قائمة حتى عام 1492 ميلادي، فأخرج المسلمون منها على إيد الإفرنج وسقطت الدولة بشكل كلي. انتشر الإسلام في العهد العثماني عبر دخولهم لدول جنوب شرق أوروبا ودول البلقان، فتواجد المسلمون بكل من روسيا وشبه جزيرة القرم. بيقوم العديد من الشيوخ المسلمين في الوقت الحالي بالذهاب للدول الأوروبية وعقد ندوات تدعو إلى الدين الإسلامي، حيث بيبينوا للأوروبيين أن الدين الإسلامي هو الدين الحق. وكان لأولئك الشيوخ دور في نشر الدعوة وتعريف الأوروبيين بالإسلام. عدد المسلمين في أوروبا، بلغ عدد المسلمين في روسيا والقسم الأوروبي لتركيا قرابة 53 مليون فرد، يعني بنسبة 5.2% من إجمالي عدد السكان. وكان ذلك العدد ناتج من الأرشيف الألماني للإسلام. وبلغ عدد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي قرابة 16 مليون فرد، يعني بنسبة 3.2% من إجمالي عدد السكان. وكانت النتيجة تم الحصول عليها من إحصائية أجريت عام 2010 ميلادي. بلغ عدد المسلمين في كافة الدول الأوروبية ما عدا تركيا قرابة 44 مليون فرد، يعني بنسبة 6% من إجمالي عدد السكان. اللهم زيد وبارك عدد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.

أحبة في الله، رح نتكلم عن صفات التائب. يا ترى هل أنت تائب؟ التائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء. التائب صادق العبارة، كتير المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير. التائب خلي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوي. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطب، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه حرقة، التائب في وجدانه لوعة، التائب في وشه أسى، والتائب في دمعه أسرار. التائب يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء. يعرف التائب بيفرق بين اللقاء والفراق، التائب بين الإقبال والإعراض، مجرب داء العذاب في البعد عن الله، وداء النعيم لما قرب من حب الله. التائب له في كل وقعة عبرة، لو شاف جمع افتكر القيامة، ولو شاف مذنب بكى عليه خوف من ذنوبه، ولو شاف نعيم خاف انه يتحرم الجنة، ولو شاف نار ظن انه موقعها. التائب اذا هدل الحمام بيعيط، ولو صاح الطير ناح، واذا شد البلبل افتكر، واذا لمع البرق اهتز قلبه خوف من اللي بيسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. احبت في الله، التائب بيلاقي للطاعة حلاوة، بيلاقي للعبادة طلاوة، بيلاقي للإيمان طعم، بيلاقي للإقبال لذة. اللهم اجعلنا من التوابين يا رب العالمين. التائب بيكتب من الدموع قصص، وبينظم من الآهات أبيات، وبيألف من البكا خطاب. التائب زي الأم اختلس منها طفلها، وبعدين اختلست طفلها من إيد الأعداء. انت تعرف قد ايه فرحتها؟ بتقدر سعادتها؟ التائب زي الغائص في البحر، لو نجي من العاصفة للشاطئ بعد أن يئس من النجاة. التائب زي العقيم بشر بولد. التائب أعتق رقبته من أثر الهوى، وأطلق قلبه من سجن المعصية.
التائب فك روحه من شباك الجريمة وأخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب أحبابي زي الطائر الجريح لا يختال، التائب زي القمر الكاسف ما بيتكلمش، التائب زي النجم الغابر ما بيصحش. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحا نبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحى بما يوحى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. التائب مطعمه يسير، حزنه كثير، كأنما هو أسير، قد رمي مطروحا فتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب قد نحل بدنه الصيام، أتعب قدمه القيام، وحلف بالعزم على هجر المنام، فبذل لله جسما وروحا وتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه، بذم نفسه على هواه، وبذلك صار عند الله ممدوحا لأنه تاب إلى الله توبة نصوحا. أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ أين من يأتي إلى الباب فيجد الباب مفتوحا توب إلى الله توبة نصوحا؟ نسألك اللهم توبة نصوحا نذوق بها برد اليقين وطعم الإخلاص ولذة الرضا وأنس القبول. اللهم تب علينا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين.